قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

واحدة وحمي.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونصره.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة،
2: وسدرا كنافة.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: الذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: أول أوردر

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيع دياب بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير.
2: الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة. تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وصفحتنا على فيسبوك، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الاثنين 25 من أيار لعام 2026 ميلادية، الموافق للثامن منذ الحجة لعام 1447 هجرية. تقبل الله طاعتكم، كل عام وأنتم بألف ألف خير. يعني يومين فقط بفصلونا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم بخير. وزميلنا الدكتور أمين وعائلتك الكريمة، وأيضا زميلنا العزيز محمود إسكندر وعائلكم الكريمة، وكل المستمعين الكرام. إن شاء الله رب العالمين اليوم آخر لقاء قبل العيد، نلتقي بكم عندما نعود بعد عيد الأضحى المبارك. مرة ثانية دكتور أمين، يومك سعيد إن شاء الله. تحياتي،
1: تحياتي لكم. إن شاء الله يكون عيد سعيد على شعبنا وأمتنا، وتزول الغمة عن شعبنا وأمتنا في غزة والضفة والشتات وكل بقاع الأمة الإسلامية.
0: نعم، اللهم أمين. تفضل دكتور.
1: بالفعل الاحتلال يبدو أنه بيستبق قرب حلول عيد الأضحى الفضيل بتكثيف عمليات الدهم والاعتقال، وبخاصة النساء. اليوم كان لنابلس حصة في اعتقال المواطنة أحلام شتيب، والدة الأسير يسار شتيم بلدة سالم شرق مدينة نابلس. تم اعتقالها واختطافها من منزلها في البلدة. أيضا تم اليوم اقتحام بلدة دوما جنوب شرق نابلس، واقتحام المنطقة الواقعة بين مخيمي عسكر الجديد والقديم، إضافة إلى منطقة المساكن، اقتحام صبصية واقتحام مادمة. هذه الاقتحامات كانت في المنطقة محافظة نابلس فجر هذا اليوم. أيضا في طول كرم اقتحام قرية ديتا طول كرم واعتقال يزن عنابوسي، إضافة إلى المواطن سعيد أبو العز. طبعا سعيد أبو العز تم اعتقاله الضغط على نجله ليث وتسليم نفسه لقوات الاحتلال. سجل الاقتحام إلى قرية فرعتة في منطقة قلقيلية، وأيضا اقتحامات في الخليل تركزت في بني نعيم ودير سامت في القضاء. هذا كله فجر هذا اليوم. أمس والليلة الماضية كان هناك اقتحامات أيضا في عدة قرى في محافظة نابلس، بينها سالم، بيت فريك، بيتا، أودلا، منطقة بورين، إضافة إلى رزمة من اعتداءات المستوطنين تركزت أيضا في منطقة بورين ومادمة، رشق السيارات المارة بالحجارة. أيضا اقتحام آخر كان إلى منطقة دار أبو عواد في ترمس عيا من قبل المستوطنين وعمال عربدي، إضافة إلى عمال عربدي على طريق نابلس رام الله بالقرب من سنجل، واعتداء آخر من المستوطنين على طريق قلقيلية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية.
0: نعم، كل عام وانت بخير مرة ثانية دكتور أمين، وكل التحية والتقدير. أبو عمر، وإحنا بنحكي عن الاعتقالات، للأسف الشديد اعتقال النساء، وهي الأمر يعني عماله بمر مرور الكرام وما حدا أبدا بتطبع وتطلع.
1: وبالأمس تم اعتقال طبعا طفلة قاصر من طمون، أيضا على خلفية النشر عبر الإنترنت، 16 سنة عمرها. يعني هذا بشير لأنه في الآن متابعة لكل ما ينشر وكل ما يحكى، سواء كان في الأروقة المحلية ولا على منصات التواصل الاجتماعي، ويتم اعتقال المواطنة بالذات أو الفتاة على خلفية هذا النشاط، أو حتى إذا كانت زي والدة الأسير يسار بتشارك باعتصامات الأسرة أصبح حتى المشاركة يبدو تهمة، وبالتالي هذا يعني يبدو سياسة جديدة في حق النساء الفلسطينيات. طبعا معاناة الأسيرات واضح من كل أسيرة بتم إطلاق سراحها، بتكلم عن واقع الأسيرات المر
0: الكبير.
1: يعني الآن تقريبا 80 أسيرة تقريبا في سجون الاحتلال، في منهم حسب معلوماتي 3 نساء حوامل من ضمن الأسيرات. تشوف شو بيكون ظروف صعبة، حتى أنه بتقول أنه إحدى المرات يعني كادت أنه يضعوا في الساحة إحدى الحوامل ويخبطوا على ظهرها، يعني لكن لطف الله في آخر لحظة يعني تم سحبها ووضعها بالغرفة أثناء عملية القمع. طبعا القمع بيكون بالساحة أثناء الفورة وضرب عن جنب طرف. وأيضا اللي بيشارك بعمليات القمع للأسيرات الآن سجنين ذكور، بالسابق كان دوما قمع الأسيرات يتم عبر السجنات، اليوم صار أيضا مع جنود سجنين في هذا الاقتحام. وبالتالي أعان الله أسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال.
0: اللهم أمين يا رب. الله يسمع منك يا دكتور أمين. الله يردهم سالمين غانمين كل الأسرى وكل الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي. دكتور أيمن يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير.
2: يا صباح الخير أبو.
0: قبل الله الطاعات، طمني عنك.
2: والله الحمد لله، الحمد لله،
0: الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله دوما تكون بخير وبصحة وبعافية
2: يا رب.
0: أول إشي الحال اليوم، وأهم إشي أيام العيد بالتفصيل اليوم، تفضل.
2: نعم نعم، اليوم خلاص احنا رايحين على الصيف المعتدل.
0: أها. صيف جميل
2: المعتدل، الصيف الجميل، صيف الصيف الربيع، هيك الربيع، الصيف الربيع المتأخر. احنا للعلم لسانا ما دخلناش بالصيف، واحنا ندخل بالصيف تقريبا بعد شيء 25 يوم من اليوم، كمان 25 يوم ندخل بالصيف صيف، ولكن احنا الان يعني هيك الربيع المتأخر، يعني صيف اعتبرها سلامة خيرك أبو العز، يعني ما تتأخرش كثير. يعني عندنا حرارة 25 26 27 هاي الحدود. يعني احنا اليوم الاثنين، وبكرة الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، أول العيد وثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد خامس العيد. يعني الفترة القادمة بشكل عام احنا نتحدث عمالنا عن اجواء شديدة الاعتداء. الحمد لله ما بنقدر نقول الجو بارد، ولا بنقدر نقول الجو ايش شوب، لا شوب. الجو ما فيه شوب، على الاقل عندنا بالجبال، لا بالمناطق السهلية اللي زي طول كرم، زي جنين، زي قلقيلية، لا حرارة ممكن توصل 29-30، بس احنا بمناطقنا يعني تقول حنشتغل على كليشيه 25-26-27، من هون ربما حتى نهاية الأسبوع القادم. تخيل لوين، يعني كل العيد ولسه ما بعد العيد ستبقى الحرارة هي حرارة يعني حول منتصف العشرينيات مئوية نهارا. الأهم من ذلك يعني في النهار الواحد بلبس صيفي، بلبس أولاد صيفي حتى على العيد. المشكلة حتكون بالليالي، الليالي ستكون فيها لمسة برودة، يعني مش برد ولكن في لمسة برودة تحديدا مع ساعات الليل المتأخر. يعني واحد مبرود بنقول له يعني ها خلاص خد لك جاكيت معك، واحد مش مبرود بمشي حاله بنصكم. هلأ اللي ساكنين بالجبال لا يعني
0: بدهم انتباه،
2: بدهم ينتبهوا، يعني بوسط المدينة شكل، بالأحياء العالية لا شكل تاني، نشعر انه في يعني لمسة برودة، يعني انه الواحد يسهر خارج البيت هيك براحته لا فعلا. من هون لآخر الأسبوع القادم، والله تعالى أعلى وأعلم.
0: الله يرضى عليك وكل عام وانت بخير أبو علي وعائلتك الله. الكريمة بألف خير، وإن شاء الله إذا الله قدر لنا عمر نلتقي فيك بإذن الله بعد العيد مباشرة
2: إن شاء الله.
0: يومك
2: شاء الله.
0: سعيد. شكرا شكرا أستاذ أيمن، تحياتي، أهلا بك. يسعد صباحكم مرة تانية، وكل الاحترام والتقدير لكل المتابعين الكرام في كافة أماكن تواجدهم. وإحنا فعلا يعني الحلقة اليوم حابين نفتح مجال للناس، أي حدا بحب يحكي، عايد بأي رسالة بحب يحكيها، إحنا رح نفتح بعد الساعة 7:30 المجال للاتصالات 239-1-4-3. بس الضيف الرئيسي اليوم معنا المهندس محمد الشنار، وهو رئيس لجنة زكاة نابلس المركزية، ومنحاول جاهدين من خلاله ومن خلال المؤسسات المجتمعية في البلد نركز على أوضاعهم في ظل الظروف الصعبة والصعبة جدا اللي بعيشها شعبنا الفلسطيني. فالله يكون في عون العباد، لا شك إنها الظروف صعبة، وكثير من الناس حتى الآن حقيقة غير قادرة على توفير ملابس العيد حتى لأطفالها، لذلك التكافل والتضامن هو رأس مالنا جميعا. خلينا نسمع لتسجيل صوتي أجروا الزملاء في راديو حياة مع المواطنين في الشارع.
3: مرش علينا أصعب من هيك أوضاع على مدى السنين اللي فاتوا، منين ما كان مقطوعة، الموظفين مسخنين مش معاشات، العمال اللي كانوا يشتغلوا في الداخل 42 أبي يشتغلوش قاعدين، الأوضاع أصعب ما بتتصور.
4: اسمع إذا أنا كموظفة يعني بقولك كيف الإنسان اللي ما عنده شغل وما عنده دخل ثابت الله يعين الناس. الوضع الاقتصادي بنزول والوضع العام كل شيء غالي، الله يعين الناس. بس هيك بقول.
5: أول إشي جوز الشوفير وما شاء الله عنده 10 أولاد، يعني خلص جاب الأم للعيد الصغير، حكى للعيد الكبير مش ضروري.
6: والله مش حركة عيد، الحمد لله يعني على كل شيء، بس هي فعلا مش حركة عيد. الله يعين الناس.
7: يعني اللي مبين انه بس باخذوا الاشي الضروري، قاعدين الضروريات، يعني ما في شغلات الكماليات والبذخ اللي كان زمان، فعم باخذوا شغلات الأساسية فقط لا غير.
8: الوضع سيء جدا من ناحية المادية والنفسية كل شيء يعني.
9: طيب كيف شايفة أجواء العيد هاي السنة زي السنة اللي مرقت أو لا؟
8: لا كتير بتختلف، لأن هالناس عن جد بتشفك يعني.
10: بالنسبة للعيد هذا إذا بدنا نوصف الأوضاع ونوصف الأجواء بالنسبة للعيد اللي إحنا القادم علينا، بنقول إنه أصعب عيد يمكن مرة.
0: شو أبو عمر؟ كيف تعليقات الناس؟
1: بالفعل حتى إنه البعض لفت انتباههم بالأمس حتى من باب الطرفة إنه أسواق نابلس بالأمس كانت فاضية. هلا ممكن فاضي كانت لحتى الساعة 4-5 لما نزلت الرواتب على الصراف الآلي. نوعا ما صار في حركة في الليل، لكن يعني امبارح تفاجأنا إنه يعني توقع يكون يعني وضع ممتاز زي وقفة عرف المسبقة، ولكن للأسف كان وضع يعني يختلف عن السبت والجمعة والخميس بشكل كبير، كان في ركود كبير وهذا لاحظناه بالأسواق. هلا في حركة صارت بعد الساعة 4:30-5 لما تم الإبلاغ عبر المنصات إنه هي الراتب نزل، اللي هو طبعا 1000 شيكل أو 2000 شيكل. 2000 شيكل طبعا 1000 شيكل هي لسلفة موظفي البلدية كانت، إنه هي نزلت على الصراف الآلي وبالتالي عملت حركة لحد من الأسواق، وممكن اليوم أيضا ينعكس إيجابا موضوع المبلغ من الراتب على الأسواق في نابلس. لكن بشكل عام يعني لا يمكن مقارنة هذا الفترة هذه الأعياد بسنوات سابقة بصراحة. يعني اللي بيصور الصور وبيطلع أرشيفه صور اليوم بالأسواق وصور قبل 4-5 سنين و6 سنوات
0: فرق شاسع،
1: فرق شاسع جدا. وبالتالي يبدو أنه إحنا منذ 3-4 سنوات اقتصاديا بدينا نتعايش مع الجو الحراك النسبي جدا في الأسواق، وبالتالي هذا يعني حصاده كثير سلبي جدا على القطاع التجاري بصراحة. يعني زي ما أقول ممكن الواحد بس بمشي أموره
0: كل يوم بيومه
1: مش زي سابق كان في يعني وضع ممتاز جدا. وطبعا كل هذا انعكس على البطالة، انعكس على ظاهرة البسطات اللي امتلأت بالشوارع، فهذا كله انعكاس للحالة اللي احنا فيها. هذا أمر. والأمر الثاني الآن الكل بعول إنه العمل الخيري على الأقل يسد بعد الثغرات في هذا الموضوع.
0: يا الله
1: الكل بعول. عشان هيك لما جبت سيرة الدكتور مهندس محمد الشنار والدكتور علاء مقبول وأيضا بقية المؤسسات اللي تنشط في العمل الخيري،
0: وهون منقول كل الاحترام لمديد دكتور أحمد الدويكات، الله يسعد صباحهم يا رب العالمين، اللي أغلقهم الاحتلال قبل فترة وجيزة، فواجب دكتور إنه إحنا نذكرهم.
1: طبعا لأنهم أيضا كانوا سدوا ثغرة ليست بسيطة خاصة في المنطقة الشرقية في الطرود الغذائية والأضاحي وغيرها من البرامج اللي بتكون تنشط في هذه الفترة، ومن ضمنه كعك ومعمول العيد اللي هم ممتازوا فيه عن غيرهم من المؤسسات. وبالتالي عنهم الله 3 شهور إن شاء الله بتمر وبترجع الجمعية تنشط في هذا المجال
0: يا رب العالمين. هذا ما نسأل الله ذلك، ونسأل الله لهم السلامة بإذن الله رب العالمين. في دكتور برضو أنت مبارح أول شيء خلينا نقرأ صباح الخير لأخواننا المعلقين، نضال كعبي، أم العبد، حمد أبو غالب، عنتر، صباح الخير، اللهم أروي ظمأنا يوم العطش الأكبر، اللهم أمين يا رب العالمين. صباح مهر، الشام، حسين، أبو حمزة، حموز، محمد زهران، حسونة، أبو حامد، مؤيد جود الله، مؤيد العبد، مهر الششتري، طارق القاضي، يا جواب، رناء العبيد، وضاح، خالد النابلسي، غدير السخلة، عصام عوكل، أم وائل، أبو علي المسامي، ريناس جراد، بشار الجابي، الحاج أبو عمار علاوي، علاء الزربة، وأيضا حلمي التيتي، خالد الوادي، حاتم الخواجة، نظمي قناديل، يوسف الزمار، سوسن باكير، وأيضا عامر فطاير، أستاذ خالد مصلح، صباح الخير لفتوح الحوح، أخونا بسام التيتي مرة تانية، جمال قناديلو، أبو صبيح طبنجي، بشار استيتية، ندى قاسم جبر، صادق السخل، أبو السامي، وأيضا هند القدح، يسعد صباحك أنت وكل المعلقين الكرام، وأيضا سوسن شلبي، صباح الخير، أبو قاسم الشافعي، وست غادة عبد الهادي، يسعد صباحكم جميعا. امبارح الدكتور أمين أيضا جاء لنا بمقابلة من خلال السوق الموجود في المنارة، ونستمع لما قالوا المواطنين هناك.
11: من أجل دعم فعلا هذه الفئات المستضعفة اللي هي بتعيد أولا التراث الفلسطيني، وأيضا بتعمل على إيجاد أعمال يدوية ودخل لهم. فنحن هنا من أجل تعزيز يعني عملهم، من أجل دعمهم، ومن أجل يعني حث لزيارة المعرض اللي بنقام في الأسبوع مرتين، واللي يعني من خلاله بتتعرف على صناعات تقليدية ما كنا نعرفها في السابق، وخصوصا إنه في هناك بعض الصناعات التقليدية اللي هي تعمل يدويا لصالح بعض الأمراض. وهناك أعشاب تتعرف على ضرورة التعرف على الأعشاب اللي بتتم يعني عملها وبتتم تنقيتها بشكل إنها تشكل عبارة عن حماية طبية للطبيعية من الأعشاب. فهذا إشي بالعكس يعني هذا إشي كتير رائع، وأنا ندعو دائما إنه يكون في هناك زيارات لهذا المعرض، واستغلال هذا المعرض أيضا في للجهات الدولية ودعم ودعم يعني بعض الهدايا اللي بتكون لبعض المؤسسات من خلال هذا المعرض، اللي تشكل إشي يساعد الخاصة المرأة العاملة في صمودها وتعزيز عملها، ويكون في لها دخل بظل هالأوضاع الاقتصادية الصعبة. أول شيء هذا مكان تاريخي، يعني إحنا بنعرف إنه مكان تاريخي بربط حقبة السلاطين، وبربط أيضا الانتداب البريطاني، لأنه هون هذه المنارة أقيمت بعهد السلطان، وهاي كانت يعني هو أنشأها، وفيها زيها أظن في تركيا، وكذلك ورانا اللي هو مقر الحاكم البريطاني اللي كان يحكم يعني يحكم نابلس وشمال الضفة الغربية، كان يحكمها من هون. وهذا يعني مكان تاريخي، وعندنا جامع من أشهر الجوامع اللي هو جامع النصر، واللي كانت تنطلق منه كل الفعاليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، أبان الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال البريطاني كمان.

0: تحية طيبة للجميع، وكل عام وأنتم بألف خير وتقبل الله طاعتكم. في اجتماعياتنا ننتقل لرحمة الله تعالى أو الشاب غسان أبو العدس أبو أحمد من أهلنا في مخيم بلاطة ومن سكان رجيب، وتعزينا للدكتور أمين، بيكون ابن عمتك دكتور صحيح؟ الله يرحمه يا ربي ولعائلته الكريمة ولكل محبي. لا يفوتنا أبدا الإشارة إلى التقرير اللي صدر عن نادي الأسير، وبيحكي عن تفشي موجة خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب الإسكابيوس في سجون الاحتلال المركزية في عدد من السجون المركزية، استنادا إلى عشرات الزيارات التي أجريت خلال شهري إبريل ومايو الجاري، والتي كشفت عن مستويات صادمة من المعاناة الإنسانية والانهيار الصحي المتعمد داخل سجون الاحتلال. وبيطلع واحد بيقول لك السجون وضعها منيح استقر، من وين بتجيب معلوماتك؟ مين أعطاك المعلومة اللي تقول استقر؟ ما هينا شايفين اللي بروحوا، هينا شايفين اللي امبارح روح أبو العفيف زكارنة من نفحة كان معي، أنا شفت صورته قبل وبعد، أقسم بالله العظيم ذهلت، لأنه عفوا اللي كان بين كان معانا رجل كبير طاعن في السن، أنا تخيلته بالسبعينات، بتفاجأ يا دوبه 55 سنة لما يعني صورته قبل، صحة وعافية والله يا سيدي الحمد لله، الله من عليه بالفرج. وبرضه كان في عنا صديق زميل من اللهم صل على سيدنا محمد من جبع، كان معي من يومين ببعث لي طلب صداقة، ايه ولا هو فلان حتى اسمه راح عن بالي الزهايمر هذا، هو برضه زي منزل صورة قبل وبعد، يا زلمة مش هو اللي بالسجن كان معنا، مش هو تماما قبل السجن، صحة وعافية وعضلات وطول وعرض. وفي برضه فيديو نازل أو في صورة لأسير من قلقيليا مروح بلعب حديد كمان أجسام، شوف صورته بعد وبيجي بقول لك لا السجون استقرت. أنت تخوفش الناس، لا مش قصة تخويف، هذا واقع. دكتور أمين بيحكي عن التقرير، مرعب يا أخواننا، تقرير نادي الأسير اقرأوه،
1: خاصة موضوع أودة الجرب بشكل
0: الجرب نعم. يا لطيف، الله لا يبتلي حدا فيكم ولا حدا يجرب الجرب، يعني إشي جنون، ضلك تحك خاصة جين عصيف وعلى عرق وعلى قلة نظافة وعلى ميت مصيبة. فاللي مصاب بالجرب يا أخواننا أو الإسكابيوس يعني إشي جنوني. التقرير بقول إنه أمراض متعمدة وتعذيب مستمر، تستخدم إدارة سجون الاحتلال الأوبئة والأمراض كأداة تعذيب ممنهجة تهدف إلى تدمير الأسرى جسديا ونفسيا. والله العظيم الأثر النفسي أصعب مليون مرة من الأثر الجسدي. بتعرف دكتور يا لطيف، تكون مصاب يكون مثلا واحد أو اثنين بالغرفة، أنت ما بتحتك مع زملائك مطلقا، ما بتسلم عليهم، ما بتقعد جنبهم على البرش، ما بتصلي بجنبهم، ما بتاكلوا مع بعض، أنت معزول، أنت في غرفة مسجون وبغرفتك معزول، يعني أنت متخيل لوين؟ ممنوع يلمس إشي، هم من حقهم يخافوا، من حقهم اللي مش مصاب من حقه يخاف. بقول لك عفوا انت بالاخر يعني اذا انا عديت مصيبه، فبتصير مرات مشاكل، ايه تحطش فرشتك، حطيت فرشتك، ايه محرامك، ايه مواعيك، هم بيفكروا من الخوف انه اي تلامس يصاب بالمرض. لا هو انت عفوا المرض هذا يصاب اما بتلبس ملابس المصاب بالدرجه الاساسيه، بتستخدم اغراضه المباشره يعني وخاصه ملابسه، او انه يكون في تواصل جسدي مباشر جلدك مع جلده، وهذا ما بيصير. فبالتالي مع هيك يعني الرعب إشي مش طبيعي، ما في نظافة، أنت لبسة واحدة معك بتشلحها بتغسلها بتلبس الثانية. لما روحنا وقرأنا عن الموضوع بدك تعزل ملابسك وبدك تجففها وبدك تغسلها على درجة حرارة 100 وبدك مش عارف مكواية كهرباء مكواية بخار، وهذا بالسجن طبعا فيش أكل عشان يكون في مكواية بخار. فأبو عمر شو تعليقك؟ هو بيحكوا عن عوفر، مجدو، النقب، جنوت، جنوت اللي هو أخوانا سجنين رامون، ريمون ونفحة، اندمجوا بسجن صار اسمه جنوت.
1: أنا ممكن البعض اللي بيهون من وضع سجون الهدف منه ما يرعبش الأهل، هيك بكونوا اجتهادوا إنه إحنا بدناش، هذا اجتهاد، إحنا نحترم وجهة نظره، بس أحيانا يعني بيكون الذكر الحقيقة هو الأفضل، يعني حتى الأهل إنه أنا ابنكم مصاب بالجرب، ابنكم بعاني، تعالج، يعرف. اما ان هون على الناس ممكن البعض بيعتبر ذلك يعني اجتهاد منه، فممكن نعذرهم الناس اللي بهونوا هذا الموضوع لهذا التبريرات، ولكن بصراحه كل التقارير والافادات اللي ذكرها الان المحررين ومؤسسات حقوقيه ان الوضع ما زال صعبا للغايه في السجون
0: من الاخر،
1: بالاخر
0: سيء جدا جدا، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يلطف فيهم. ابو عمر خلينا نحكي عن هذا الموضوع مره ثانيه، واسالك عن عائلات الأسرة في لهم مكان في في السوشيال ميديا؟ في عفوا بالأول بيسألوك عن الراتب، نزل ما بعرف.
1: نعم نزل
0: راتب الأسرة أو الجرحى.
1: الأصل لسه متأكدناش، بس كان موعدين إنه الأسرة والشهداء والجرحى ينزلهم المبلغ المتفق عليه 1500 شيكل اللي هو مع الموظفين. لك هذا بتطلب نسأل الناس الناشطين في هذا الموضوع، ما عنديش معلومة لهذا الموضوع حتى لحظة، لكن ممكن خلال ساعة الزمن نتأكد إنه هل نزلهم راتب ولا لا.
0: يا ريت إذا في حدا من اللي كانوا في الاحتجاز أو ما شابه، اللي كانوا أسف بالاعتصام أو من ذويهم وعنده أي تفاصيل يبلغنا. فتوح الحوح بقول خلينا نحكي عن أسعار الفواكه، يا ريت ما رن على أبو، رن على
1: أبو حامد،
0: أبو حامد رن على أبو حامد. الأوقاف ما بردوش برضو، احنا بنحاول نرن على الأستاذ ناصر سلمان مدير أوقاف نابلس، هو موجود الآن في الديار الحجازية من باب الاطمئنان على أهلنا هناك. صباح الخير، صباح الخير لابن العم بشار خويرن، جود يونس يسعد صباحك ست نجود، ورامي جمعة أبو مفيد، اللهم يا رب كون فعون أسرانا يا رب، كثفوا من الدعاء لهم. آه والله لا نملك إلا الدعاء، لا نملك إلا الدعاء. أبو سامر النجار، أخونا محمد جمال جبر يسعد صباحك. خليل أبو ثابت صباح الخير. خالد الصرميطي أيضا تحية طيبة إليك ولكل المتابعين الكرام.
1: وللوقوف كما طلب المتابعون لموضوع أسعار الخضروات والفواكه قبيل حلول عيد الأضحى الفضيل، معنا السيد عبد الرزاق أبو ثابت أبو حامد. صباح الخير أبو حامد.
2: صباح النور دكتور، كيف أصبحت إن شاء الله بخير؟
1: أبو حامد الجمهور بسأل كيف الأسعار اليوم بالحسبة، يعني يومين قبل حلول عيد الأضحى.
2: والله يا دكتور يعني الخضر بالذات الخضر رخيصة خالص، يعني امبارح على مستوى الخيار يعني أعلى تسعير توصل شيكل كيلو، يعني في تل أبيب، تل أبيب أحلى كيلو خيار بشيكل، وإذا بدك تأخذ ثلاث مشاديح مش تحب تتبحك المتاح مجانا، الممكن خيار البندور مثل ما هي، يعني أحسن بندورة اللي هي بندورة الإكرام من 30 إلى 35 شيكل كرتون، يعني بطار كيلو من 3 إلى 4 شيكل ألف، وما تبقى من 15 فما فوق
1: خاصة الفواكه.
2: الخضار الزهرة تحسنت سوقها وصل 30 شكل الصندوق، الكساي مثل ما هي 3-3.4 شكل أنظف كساي، الفاصولي 30 شكل 3 هاي المبروم الخضرة 3-3.5 والعزة بتوصل تقريبا نظيفة 4 شكل، البتنجان رخيص شكلين شكل ونص الكلاسيك، العدم وصل 3 شكل، بطاطا البلدية نظيف نظيفة يعني سبونت الألف وصلت تقريبا كيلو بشكلين، صندوق من 40-45 شيكل، الليمون عن السوق مليح 3.5-4 شيكل كيلو الليمون. إيه اللهم صل على النبي.
1: خلينا بالفواكه زميلي محمود بغشش
2: لي، شوف
1: لأن في أسعار وصلت 30 شيكل في منه بعض ال
2: شو هو؟
1: في بعض الفواكه وصلت 30 شيكل كيلو.
2: يا دكتور فضل. الله صبحك بخير.
1: صباح الخير.
2: في مثل الفلاحين شو يقول، كل فولي لك يالها. يعني على مستوى العنب، العنب بتيجي تاخذ عنب نظيف نظيف عنب هرب على مستوى سعر السوق بقول لك هنا الحسبه، في عنب من 10-8-10-12 يعني عنب 12-13 عنب نظيف نظيف الكيلو. وفي عنب يجي يقول لك بدي مستورد كيلو 30، طب ما هذا عنب هذا عنب، ليش تاخذ لك هذا حب كبير وحب يا رجل هاي اسمها بخبخه زياده طب ما يعني انتاج بلدي ب 10-12 شيكل، شو مش بدنا نروح عندي مستورد 30 شيكل ولا لا؟
1: لا انا معك بتفق معك.
2: التفاح بتعرف فين التفاح؟ في تفاح ببدا من 4 شيكل ل 7-8 شيكل مستورد 6 و7. انجاز كذا كامل 7-8، الكيوي من 6-7-8، الابوكادو في ابوكادو ب6 و5 وفي ابوكادو ب12 شيكل ب13 شيكل. اللهم صل على النبي. النكترينة في نكترينة ب10 ب12 ب8 ب10 وفي نكترينة ب20 ب21، يعني بدك تقول امور الحمد لله سالكة ما دام الخضريات السوق المليح والله بعث لنا رزقه مليحة من فضل الله ولهالكل يعني من خيارات من منظورات من ايش مكان من فكوسات من كذا يعني بقدم الانسان هذا اللي الله كتبه اليوم ما بدوك يا دكتور خيار من غير مش عارفين يجيبوا كل خيار بشي شيء فبنقول الله يعين اهلنا واخواننا بغزه
1: الله يعين الجميع ان شاء الله
2: امين يا رب
1: الله يرضى عليك يا دكتور بنزول الاسعار حتى الناس الغلابه على الاقل يتناولوها لو بالعيد بس
2: لا الحمد لله الوضع منيح وفي انتاج في انتاج
1: ان شاء الله
2: وخير
1: شاء
2: الله. الله خير الله باسط ودائما بنقول للانسان يقول يا رب الله بحيي كل شيء
1: قبل ما نخلص ابو حامد سعر الموز قديش اليوم
2: كيف
1: الموز قديش سعره اليوم
2: الموز من 4 ل 4 ونص كان في السوق صبح اليوم 6 شيكل في السوق في حسبة بصير عليه طلب في الموز في الايام العيد
1: بالعيد ماشي بارك الله فيك كل عام انت بخير
2: الله يرضى عنك الله يخليك كل عام انت بخير انت واهلك وكل حبابك كل الشعب الفلسطيني
1: الله يبارك فيك ابو حامد شكرا لك شكرا
2: الله يرضى عنك الله يخليك تسلم يا دكتور
0: يسعد صباحكم مره ثانيه يعني الاسعار كيف على لي
1: الفواكه نعم
0: فواكه نعم
1: يعني في نوعيات محمود دل عليها 30 شيكل سعر النوع
0: هذول عائلات كلاس هاي كلاس هذول احنا عباب الله والله هو شوف اذا الناس بتوافقنا الراي في اقبال يعني الناس شئنا ام ابينا كانها بتزبطش تهرب من ملتزمات العيد يعني هلا المكسرات في العلالي الحلويات البقلاوه والنواشف يعني في العلالي ومع هيك في ناس بتنزل مثلا انه ب 40 الكيلو ب 50 في ناس ب 100 120 المكسرات العروضات الكيلو المحترم الاكسترا ب 70 80 في ناس ب 50 منزلينه في ناس ب 50 في ناس كذا بقول لك ما بعرفش كيف بتوفي معها الاواعي الملابس يعني برضو مثل انا بقول البلد فيها شو ما بدك بتلاقي انا هذا رايي
1: انت حسب قدرتك
0: حسب قدرتك
1: الاصل هيك
0: وفي بضاعه نظيفه ورخيصه وفي بضاعه نظيفه وغاليه انت شو عندك عندك بس انا اللي بقوله للمره المليون ما في داعي نحمل حالنا اكثر من طاقتنا بكل إشي على راسي وعيني عيد وفرحه الاولاد هلا إن كنت غير مقتدر وأنت شاري لهم بالعيد الصغير فيش داعي للعيد الكبير يعني فيش داعي تروح تداين وتركض وفرحت ولا عراس وعيني تا يعني أوكي الحلويات والبقلاوة والنواشف والمكسرات إذا وضعك بسمح ريت وهنا وصحة وعافية عليك وعلى ضيوفك ومعمول ومش معمول وكذا وضعك ما بسمح خليك على العادي يعني على العادي المنظرة أو النفخة الفاضية ما في إلها داعي من الآخر ما في إلها داعي ما في داعي تتداين عشان بعد العيد آسف تصير تقول ساعدوني وبدي أسد دين ومش عارف شو وبرضو أبو عمر موضوع العيديات كتير ناس بيحكوا عن موضوع العيديات أنا بدي أقول يا أخوانا عندك صلة رحم 4 5 7 10 وضعك ما بيسمح روح وعايد ومش ضروري تدفع عيدية مين حط العيدية والمعايدة بالمصاري مين اللي ربط هاي الصورة النمطية المغلوطة يعني لا بالعكس وجودك عند أختك ولا عمتك ولا خالتك ولا قريباتك بحد ذاته أجر فهم برضو لازم يستوعبوا إذا وضعك ما بيسمح عادي قال لك وعايد ب20 شيكل شو المانع لا كفر ولا حرام يعني هو لازم 20 دينار ولا 50 دينار طبعا. ولا 100 شيكل ولا فما في داعي قصدي الناس ما بيجيب لك أنا ما بروح خلص بقدرش أروح عايد ليه حضر جنابك المعيش يا عمي مين اللي ربط هاي الصورة المغلوطة هذا عيد وصلة رحم فان شاء الله رب العالمين يكون عيد خير وبركه اخونا سامر قناديلو يسعد صباحك ابو حمزه الحلسه ايضا صباح الورد والاسمين رندا قادر ام محمود صباح الخير وابو محمود ايضا قيس حامد صباح الخير ابو اياد لك تحيه طيبه اخونا عبد الناصر الجوهري ايضا صباح الخير استاذ غازي عنتري من دير شرف تحيه طيبه لك ولكل المستمعين الكرام دكتور حسام خريم صباح الخير وبقول يعني كل عام وانتم بألف خير في يوم التروية اللهم أمين يا رب العالمين الله يتقبل من الجميع وأيضا على صفحة البث المباشر منقول صباح الخير للإخوة المعلقين الكرام في هاي التغطية أخونا يوسف الزمار بقول كل واحد على قد فراشه ومد رجليك وندى قاسم بتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سلطان يوسف بقول للأسف التجار فجار لا نعمم لا نعمم أخي سلطان ما من عم هيثم قنابيطة صباح الخير وكل عام وانت بخير أيضا وأشرف قنابيطة أبو أنس عمار زبلح نظام أبو أحمد صباح الخير، الله يهونها على الجميع، مهند السيد أحمد صباح الخير، أبو خليل زكريا صباح الورد. للأسف لحد امبارح بالليل ما نزل إشي للجرحى والأسرى والشهداء. في وعودات، وعودات اليوم بس ما يعني بضل وعد، أملنا بالله أنه يلتزموا فيه ويقدروا أنهم يوفروا قدر الإمكان. محمد كمال أبو كريم صباح الخير، يعني الجعصة الكذابة. آه للأسف في ناس وضعها بيسمح، وراح تشوفوا هلأ من هلأ ناس على الجسر وطالعين سفر وعلى تركيا وعلى شرم الشيخ وعلى العقبة وشاليهات. هاي حياة، يعني احنا ما بنقدر كل ما الفئة نقول لفئة تانية احبسي حالك. لكن انا بقول وبرجع بقول دايما جملة رأيي الشخصي، ما بفرض احد، ما في داعي للتصوير، ما في داعي بهاي الايام للتصوير، ما في داعي للتصوير. بالعيد تصور مع عيلتك مع كذا كذا اوكي، اما اسميها الكماليات طاعم رحل شاليهات، يعني حاول قدر الامكان يعني مراعاة للظرف العام. وننساش انه لسه غزة، يعني اذا انت متحير تجيب نواشف ولا تجيب كاشو ولا تجيب مكسرات، هناك مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين ياكلوا. بس هذا اللي بحكي لك اياه، اليوم الحصار زاد، غزة انتست، ما حدش جايب سيرتها لا باتفاقيات ولا ما يحزنون. اسرائيل ضاربه بعرض الحائط كل شيء، ولا سائل بحماس ولا سائل بغيرها، ولا باتفاق ولا ما يحزنون، قتل وشهداء واغتيالات. ويعني ما ننسى، ليش نسيتوا غزه؟ ليه بطل يصير حد يكتب عنها؟ ليه ما حدا بجيب سيرتها؟ الاسرى قبل شوي كنا نحكي عن موضوع الاسرى، يعني اللي عنده اسير بالسجن اي عيد اللي بده يعيده، اي عيد اللي بده يعيده، اللي استشهد ابنه ولا استشهد زوجها ولا ابنها خلال الشهرين الماضيات، هاي أي عيد اللي بتحكي عليه؟ ما حالة وفاة طبيعية بتلاقي الواحد بيقول لك لا بديش عيد وبديش أشتري، شو بيحكوا الناس علي وحادة، وبكون صلى مية قريبها ست شهر. فما بالك اللي عنده شهيد واللي عنده أسير واللي عنده جريح واللي عنده مريض، لأنه المرضى اليوم وضعهم أسوأ مما تتخيلوا. امبارح كنت في زيارة لمريض في مستشفى الوطني، طواقم الله يعطيها العافية، لكن حاشرين النساء والرجال في قسم واحد، مسكلين قسم النساء وحاطينهم كلهم بقسم واحد ضمن التقليصات الموجودة. وضع الحمامات تعبان من الآخر، النظافة بدك تشدوا لي حيلكم عليها أكثر، قد ما قدرتوا شدوا حيلكم على موضوع النظافة، لأنه هذا مستشفى وعدوى وكذا ومش عارف إيه، وهي زيارة سريعة، فما بالك لما بدك تروح وتشوف وتطلع تقليصات. امبارح المحافظ ألقى كلمة، كان في تكريم للمجلس البلدي السابق، ودعا مباشرة، ما حكى في إشي سياسي ولا اجتماعي قد ما حكى عن نقابة الأطباء، الرجاء خاص ارجعوا لدوامكم، انتم موظفين وإحنا موظفين مثل ما قال، اللي بتاخده انت احنا بناخده، هو بيحكي عن حاله. فبالتالي الموضوع الصحي، النظافة اللي في البلد، يعني شو أحكي، نزلتني السيارة عند حلويات دمشق اللي بشارع فيصل، فتت من عند الغرفة التجارية مزبلة، الكوربة مزبلة، بس عامل النظافة مش ملحق شغل، بشارع عصيرة بيشتغلوا، عند المحكمة القديمة قبالها هاي الأرض الفاضية، هذه هناك في براكس الله لا يورجيكم، عاملين نظافة فيها. بارح بالليل كنا هناك، يعني عيب الواحد يحكي لسه الدنيا الصبح، يعني تجمع في إيران عالمي من اللي بيعجبوا قلبك، بش شو مغطيين القمامة قد ما في إيران، بنغل ونغل بنغل ونغل، وهذا الساعة لسه عشرة، عشو كانت عشرة بالليل الساعة. فالنظافة اللي في البلد بيشتغلوا، رئيسة البلدية أنا أول مرة أنا بجاملش حد، ببعت لها صورة على الواتساب بترجع لي تليفون وين المنطقة كذا كذا، طاقم الصحة والنظافة بيبعتوا صور بعد التنظيف. اليوم الناس كلها بتعزل، الناس كلها بتعزل، مر على أي حاوية ما بتلاقي أكل وبتلاقي ظروف، بتلاقي كنبايات وفرشات وحرامات، واللي فطن حضرة جنابه يخلع واجهة الجبصين، وكلهم بيكبوها بجنب حاوية الزبالة. فالطاقم، الطاقم البلدية بيشتغلوا، احنا منشوفهم بروحوا وبيجوا بنطفوا، وإن كان بلزم أكتر يكون في متابعة على كل أعمال البلدية دون استثناء، ومرات الموظفين بيزعلوا لا الرقابة المتابعة في كل مكان مش بس في البلدية، تابع الشغل، مش اشتغلنا وخلاص، لا تبع لوين وصلت، عملتوا مشروع حفرتوا نظفتوا طب حواليه سديتوا طميتوا زفتوا الى الاخر امور تمام اوكي. المتابعة. ليه بحكي على البلدية؟ لأن المؤسسة الخدماتية الأولى في البلد وكل إشي بتعمله ظاهر للعيان، فبالتالي هي تحت الرقابة وتحت التلسكوب. فأنا بحكي كنموذج. هلأ حكينا عن وزارة الصحة ومستشفى الوطني، الوضع في البلد تعبان، ما حدا بينكر، تعبان جدا كمان. يعني الناس لما بتقعد تحكي معها بتقول لك احنا مش عارفين كيف شغال البلد، بس رحمة الله، بس برحمة الله لو تيجي تحسبها واحد زائد واحد بطلعش في البلد معنا اثنين، ما بطلع في البلد معنا اثنين. هاي البلد مش واحد زائد واحد يساوي اثنين، واحد زائد واحد ناقص عشرة، واحد زائد واحد خمسين، ليه بتعرفش؟ بس كيف ماشية الأمور؟ بستر ربنا، بس بستر ربنا ودعاء الناس الصالحين. أما لو بدنا نيجي نحكي عن الأداء، لا، تعبان بكل مكان، تعبان جدا، لا في موظفين بيداوموا ولا في إنجاز عليه العين ولا في مدارس مثل العالم والناس، والحمد لله هيهم قربوا يخلصوا. واحكي ويفتح مجال وكذا بتلاقي حالك غرقت في الحكي، لكن اللي منقوله الله يلطف بالعباد. أخونا سلطان يوسف بقول أصبحت لحمة الخروف حكرا للأغنياء فقط، وستصبح الفواكه أيضا حكرا للأغنياء. لما بـ30 شيكل الكيلو شو مين اللي بده يأكل؟ أبو خل أو أبو خليل، صباح الخير، تحياتي. سوسن شلبي يسعد صباحك. سعد البسطامي صباح الخير. أبو أنا الزبلح بقول لك النسوان بتقول لك أنا غنية وبحب الهدية. يا سيد الله يهني الجميع بإذن الله رب العالمين ويتقبل من الجميع، اللهم آمين يا رب. أخونا محمود استيتية أبو نسيم أيضا يسعد صباحك.

0: هاتف الإذاعة 2379143 2379143. أي حدا قبل الفاصل بحب يعني يسمعنا صوته ويناقش في أي موضوع إحنا جاهزين. موضوع البسطات حاضر، البسطات موجودة وهيها بلشت أو عبت البلد، ضلها اليومين اليوم وبكرة، الله يرزق العباد. وهدول الشباب معظمهم أو الرجال القائمين على البسطات والنساء أيضا اللي بيشتغلوا على البسطات، يعني ما دفعهم لهذا الأمر إلا الشديد القوي مثل ما منقولها. بس المطلوب النظافة، تخيل النظافة، الله يرضى عليك، بدك تشتغل بدك تسترزق وما تسد الطريق، لإلك زاوية محترمة بمكان محترم كويس بجنب بعض البسطات، خد مساحة إلك بتكفيك، ما في داعي تفرش على الآخر على الآخر. ورجاء خاص تدير بالك على النظافة قدر الإمكان، لما تخلص ضب بسطتك نظف تحتيها، مش أكتر من هيك مش أكتر من هيك. وبرضو يعني أعطوا الطريقة حقه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صباح الخير. ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: معك محمود أبو عشار.
0: أهلا أبو محمود،
1: كيف صحتك يا أبو العز؟
0: الله يسعد صباحك.
1: كيف أخبارك؟
0: الله يرضى عليك، تقبل الله طاعتك، كل سنة سالم.
1: تصبت على جميع أهلنا في الضفر الغربي وقطاع غزة، وأقول لهم كل عام بخير جميع أسرانا المبعدين بداخل سجون الاحتلال.
0: أبو محمود شو رأيك توقف السيارة على طرف ونسمعك؟ صوتك بيقطر. يلا بعينك الله.
1: بقول لك بصبر على أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بقول لهم كل عام بخير، بصبر على أهل الشهداء والأسرى والجرحى. بالنسبة لمعاشات الأسرى والجرحى ما نزلوا، يعني وعود أنا شايفها كلها حبر على ورق. وضع اقتصاد سيء، الناس مات لهوى، بيجي اللي هو مسؤول في حزبة نابلس بقول لك لا الأسعار غالية زيادة عن اللزوم، الفستان تبع البنت الصغير اللي كان حقه 50 على هوا إخواننا بال 48 صار يبيعوه 180 و200 يا أخ أبو.
0: إيش هو إيش هو؟
1: الفساتين والأواعي اللي كان شكله بقول ليش مركنين على إخواننا 48 وأهل الضفة الغربية إن شاء الله بموتوا، الله يجعلهم لا يعيدوا ولا يشتروا لأولادهم، وهذا اقتصاد سيء. احنا من سبتج لاخواننا بال 48 كل احترام لهم، بس مش لهالدرجه نعملهم يعني صيت زياده عن اللزوم، مش هم المطعميننا ولا مسكييننا، صدقني عاملين بلبله في البلد وعاملين ازمه في البلد غير شكل. انا قصائح عمومي مش عارف اشتغل في البلد، بيجوا عاملين حالهم جميله، يعني هم اللي معايشين اهل البلد. الوضع مش هيك يا ابو العز، برضه لازم برضه تجارنا المعتقرين حسبي الله ونعم الوكيل على كل تاجر بيعتقر وبغني الاسعار على اهلهم. يعني اهلنا هون وضعنا سيء، لا معاشات، يعني البنوك امبارح خصمت 25% من الموظفين، الموظف الله يكون في عونه بده واجرات ولا بده عديات، ما بدهش لاولاده ولا بدهش اكل، يعني الفواكه واللحوم هذه بس للاغنياء فقط. وكل عام انت بخير.
0: الله يرضى عليك، قبل الله طاعتك، كل سنه وانت سالم. محمود ابو وهدان، ابو عمر مش فيش رواتب، بس عندك معلومه؟
2: المعلومه بالنسبه للجرحى والفئات اللي بتاخذ مخصصات خارج نطاق الوظيفه رسميا، حسب ما بلغونا الان انه اليوم موعدين الساعه 11.
0: اها
2: اليوم الساعه 11 يعني بلغونا الساعه 11 اليوم رح تنزل رواتب الجرحى والأسرى وآل الشهداء ان شاء الله تكون.
0: يا رب يا رب يا رب، كل الاحترام ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بالصدفه البحته بقلب على الريلزات، يعني بتطلع هي مثلا محل ما بعرف وين بدون ذكر اسمه، عامل عرض قميص ب 15 شيكل، يعني لبسه مش عاطله كان بده ستاتي، يعني وين ما بدك بتلاقي ببر، ولا انا غلطان؟
2: نعم مزبوط، هو بتعرف دوما الاسواق في كل دول العالم في فئات او في انواع واشكال مختلفه من الاسعار، سواء كان جوده ولا كان نوعيه، وكل انسان حسب ما نقول دوما على قدر رجليك بالتالي ما بصير يعني انه الان نقارن حاله لا انا بدي اجيب شيء الاغلى سعر وانا ما عنديش القدره، فبالتالي مطلوب من الناس انه كل سنه حسب قدرته واستطاعته بيشتري احتياجاته، وهذا كان بينطبق على الفواكه على الحلويات على المكسرات وعلى الملابس، وبالتالي هذا متوفر بالاسواق. حتى نروح محلات مثلا نسائيه زي الشرعي جلباب، بقول لك في جلباب عندي ب 360 في ب 400 وفي 200 وفي 100 وفي 80 حتى صحيح. انت اختار حسب قدرتك خذ.
0: واللي معوش طيب شو يعمل؟ كتب واحد احد الاخوه اللي معوش
2: له الله
0: لا اله الا الله لا اله الا الله، الله يرتف بالعباد. مؤيد جود الله يسعد صباحك، شكرا لك، بقول اليوم في ذكريات كثيره. شكرا لك يا مؤيد. ذكرى الرابعه على استشهاد الطفل غيث يامين، يا الله
2: رحمه
0: الله الله يرحمه يا رب. و26 ذكرى 26 عن انسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان، صحيح 25/5% صحيح سنه 2000، إن شاء الله بيجي اليوم اللي بنسحب الجيش الإسرائيلي من كل مكان. والذكرى 80 على استقلال الأردن. والله خطير مؤيد.
2: ده ما كان متخص, كان متخص بالذهب
0: بس الآن صار مش شو المؤيد. ليس العيد لمن لبس الجديد, إنما العيد لمن خاف يوم البعيد. الله يتقبل يا رب العالمين. وبقول لك احنا, أنا معيش عيد خواتي ومحارمي, بس معي أخذ أولادي على البادان وعلى المطاعم وعلى مدينة الألعاب. فحسب سبحان الله. نجوى الصفدي يسعد صباحك, بتقول كل عام وأنتم بخير يا فلسطين الجريحة, يا وجع أن يسكن القلب ولا يرحل, ويا كرامة لا تنحني مهما اشتد الألم. رياض أظن الاسم, السقة, يسعد صباحك. بلار حموضة أيضا يسعد صباحك ست بلار, وكل عام وأنت بألف خير. وأم محمد البزرة صباح الخير. أشرف أبو العافية صباح الخير. وعلاء الناصر صباح الخير أبو الأمير. معنا اتصال, صباح الخير. ألو.
3: ألو, السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: صباح الخير يا عم, وكل عام وأنت بخير.
0: وأنت بألف خير والصحة والسلامة. مين؟
3: أبو مصعب بحكي معك.
0: أهلا أبو مصعب, علي لي صوتك كأنه أنا عندي مشكلة بالسمع.
3: الإنسان قبل ما يضل يشكي ويعيط بهالدنيا لازم يدعي رب العالمين, لأنه أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة.
0: صحيح.
3: مضبوط ولا لا؟
0: صحيح.
3: ادعوا لأهلكم وأهل غزة, ادعوا لهم. الواحد لازم يقول اللهم آتنا حسنة, اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: يا رب.
3: لأن يوم عرفة يوم العتق من النار يا سامر, مضبوط ولا لا؟
0: والله الله يا رب.
3: صيام, وصيام يوم عرفة بيغفر سنة قبل وسنة بعد لو كانت مثل زبد البحر. يعني الإنسان لازم ينتهز هذه الفرصة لنشان يمحي اللي عنده. يعني فرصة أعطاك إياها رب العالمين إنشان تمحي هاي الذنوب, لأن إحنا كلنا محملين بصراحة بهذه الذنوب. يوم عرفة بصراحة, خلينا نحكي شوية صغيرة, يوم الوحدة, يوم الحشر, يوم الحشر الأصغر, مضبوط ولا لا؟
0: صحيح.
3: يعني إحنا ما

0: العالمين بنقول للناس ارجعوا لدينك، ارجعوا يعني بصراحة يوم عرفة فيه فوائد كتير لهذا المجتمع، وان شاء الله رب العالمين انه منتحد، هذا اهم اشي.
1: يا رب.
0: مش فرق يعني على جبل فرات، مش فرق بين ابو مصعب ولا تامر خويلي ولا اشي ولا حدا، كلنا لابسين الابيض، يعني كلنا بصراحة زي اهل يوم الحشر الاصغر، واحنا اسعدناكم بهذا الحكي.
1: بالعكس، كل الاحترام، رفع الله قدرك.
0: شكرا لك،
1: كل عام وانت بخير، وكل سنه وانت سالم ابو مصعب. شكرا لك،
0: يعني كل عام وانتم بخير، ولاهل غزه يعني بصراحه
1: والله
0: يعني اليوم
1: يستاهل، ونضلنا نعايد عليهم،
0: لانه الدعاء خير الدعاء يوم عرفه.
1: يا رب يا رب، الله يرضى عليك، تحياتي. كل سنه سالم، اهلا.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنحاول نتواصل مرة تانية مع حجاجنا الأكارم شخصيا أو مباشرة. بنحاول نتواصل مع مدير أوقاف نابلس أخونا ناصر السلمان, مش عارفين نوصل له. برضو نحاول نرن قبل ما نختم, أول ما نطلع فاصل, مع أبو جعفر. برضو كان في وقت أو وعد بيننا وبينه على لقاء اليوم, لأنه موضوع الأضاحي والعيد والظروف الصعبة اللي منمر فيها بتحتم على المؤسسات الخيرية جميعها إنها تزيد من طاقتها. بعرف إنهم بيشتغلوا باللي بيقدروا عليه, لكن أهل الخير إن شاء الله ما بيقصروا بإذن الله رب العالمين.

0: أبو عمر، شو رأيك في التعليقات بالنسبة للأسعار؟
1: هو جدل، صار جدل في هذا الموضوع، وهذا طبيعي في هذا الموضوع بالذات. يعني كل سنة بيصير في جدل، سواء أسعار ما قبل العيد وأيضا الأسعار مع المقدم لفلسطين الداخل وللمواطنين المحليين، مع أنه أنا بشوفها أنها يعني كثير يعني تسليط الضوء على هذا الموضوع مش جيد. بالعكس، أن أسواق نابلس بتعامل كل متسوق فيها، سواء جاي من محافظات أخرى، زي من المدينة، من القرية، من المخيم، من الداخل الأخضر، نفس السعر. يعني وكثير من التجار احنا نعرفهم، بالعكس أحيانا ممكن يعني يقدم هدية حتى للزائر من الداخل الأخضر من أجل أنه يعني يثبت العلاقة معه. بالتالي بعرفش أنه في استغلال، ممكن تكون حالة أو حالتين استثنائيات،
0: ولا نعمم السلبيات. هاي نعم،
1: فنفضل هذا الموضوع. وكما ذكرنا دوما المواطن هو صاحب القرار، ما عجبنيش السعر بغادر، خلص اشتريش من المكان اللي انا اذا شفت السعر غالي علي. بالتالي انا خلينا الان نعزز تسوق بنابلس، استقبال فلسطيني الداخل، نعزز ايضا حجم الشراء، تنشيط الحركه التجاريه بالامور الايجابيه ان شاء الله.
0: نعم، الله يسعد صباحك ابو جعفر، كل عام وانت بخير.
2: انت بخير، صباحكم جميعا.
0: صباح الورد والياسمين، تقبل الله طاعتك. المهندس محمد الشنار ابو جعفر، رئيس لجنه زكاه نابلس المركزيه. وصلتنا معلومة انك علقان في الازمة.
2: والله بسلت الحمد لله.
0: يلا بعين الله يا سيدي، مراقب مراقب انت ابو جعفر، دير بالك مرصود. اخي ابو جعفر، يعني هاي قبل العيد بيوم وضع الناس على الله، وهي كنا نحكي انا والدكتور على مدار ساعة دكتور امين، وتلقينا اتصالات من الناس. ظرف الناس لا شك صعب، مش الكل بس الغالبية بالفترة الأخيرة بسبب الرواتب والأزمات وغلاء الأسعار والمضايق كلها. أنا بدي أسمع منك أول شيء وصف سريع، بعدين ندخل أنا وياك في موضوع تاني، تفضل.
2: والله هو عشان نكون إحنا واقعيين، الوضع العام كله يتصاعد، هذا مش شيء جديد في الوضع اللي إحنا مارين فيه.

0: يعني احنا مرينا بظروف سنوات إلها، ومش خافي عليك الأوضاع يعني بهالشرح، لأنه من كل الجهات سواء موظفين أو يعني عمال أو حتى أصحاب الأعمال، لأنه كثير من المواضيع اللي احنا اليوم نواجه فيها قضايا يعني مش محسوبة ومش متوقعة ومش ما كانش في تخطر انه هاي الاوضاع تواجهها. وعشان هيك اعداد اللي بتقدموا للطلبات الاستعانه مش للضوء يكونوا يعني هن من اصحاب الاحتياج السابق، ولكن الظرف هو الطلب.
1: صوتك جعفر بعينك الله، صوتك ابعد شوي.
0: بقول انه كثير من الناس اليوم اللي بيطلبوا مساعده مش للضوء كانوا بهذا الوضع، ولكن الظروف أجبرتهم إنه يعني يساعدوا مع بعض، سواء من خلال جمعيات بتساهم أو من خلال يعني التعاون بين العائلات والأسر على مستوى يعني العائلة الواحدة. عشان هيك الظرف صعب، إحنا يعني واضح هذا للجميع وبدو الشرح، ولكن إحنا قدر استطاعتنا عم نحاول يعني نوفر نوع من المعونة يعني سواء بالمعونة المباشرة يعني للعائلات المسجلة، أو من خلال توفير الدعم للأسر الأيتام، أو من خلال مساعدات الطبية والتعليمية والآخرية. هاي الوضع اللي احنا قائمين عليه، واحنا الحمد لله يعني استطعنا توفير يعني معونة لعدد كبير من الأسر. ما بقولش انه هاي المعونة حلت المشكلة، ولكن تخفيف على الوضع القائم، لأنه كله حسب إمكانياته، يعني ما بنقدرش نساعد إلا بقدر ما انه متوفر لدينا. وعشان هيك المصادر اللي احنا بنقدر نوفر منها الإمكانيات يعني هي مصادر كلها من داخل البلد، ومن أهلها ومن التجار ومن أصحاب الأعمال ومن كله، ما في عندنا مصادر إحنا إلا من المجتمع المحلي، وبالتالي هذه الإمكانيات متوفرة استطعنا إنه نوفرها. والحمد لله إحنا استطعنا يعني بالفترة هاي حوالي في هذا الشهر أو بالعشرة أيام دول تقديم معونات يعني لعدد لا يستهان فيه من العائلات والأسر. احنا يعني استطعنا ان نوفر هذه المعونه، وفرناها ووزعناها، واليوم نستكمل اجراءات التوزيع فيها طبعا ضمن المعايير الموجوده لنا. فاحنا بقول انه الكل بده يتعاون مع بعض، وكل من جهته بيقدر قديش بده يخفف على الثاني. وبنرجع للقاعده الاساسيه اللي احنا مش لازم نغفل عنها جميعا، انه موضوع الزكاه مش موضوع طارئ، ولا موضوع موسم، ولا موضوع بشهر رمضان.
1: صحيح صحيح.
0: الزكاة هي في الحقيقة يعني رب العالمين لما قال إنما الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هاي الفئة الفقراء والمساكين والعاملين عليها، أي مجتمع في العالم بيدفع الزكاة وحيوفر لهؤلاء الفقراء والمساكين والعاملين عليها احتياجهم السنوي، وليس احتياجهم الشهري ولا اليومي، احتياجهم السنوي. ثم يفيض من هذا الخير لباقية المستحقين الخمسة الآخرين. فإحنا الأصل إنه نراجع أنفسنا موضوع الزكاة، مش عشان ندفع للجنة الزكاة، لا عشان ندفع الزكاة لجيراننا، لأهلنا، لأصحابنا، لمجتمعنا المحلي. فإن فاض من هذا الخير إنه الزكاة تأخذ جزء منه وتدفعه للمستحقين لديها، فهذا شيء إيجابي. ولكن إذا خرجت الزكاة من الناس للناس، تأكد إنه أنت تلفونك مش رح يلزم، لأنه كل الناس رح تصلها معونات حسب الحسبة الربانية، وبالتالي هاي الحسبة لن تخيب أبدا، لأنها حسبة ربانية وليست حسبة بشرية. وهاي الحسبة قائمة إلى يوم الدين، إنه إذا كان التزمت الناس بالزكاة ليس هناك فقير ولا مسكين ولا محتاج، والعاملين عليها سيتغطى أيضا احتياجاتهم من هذه الزكاة.
1: نعم.
0: هذا العنوان الأساسي اللي احنا دائما لازم نسيره في أفكارنا وفي يعني نراجع أنفسنا فيه، لأنه هو يعني هو المظلة الحقيقية، وهي الضمانة الحقيقية، وهي عنوان مجتمع يعني ممكن ينجو وينمو من خلال الزكاة. أي بوابات أخرى، الصدقات الأخرى، التبرعات، الشيء إيجابي، ولكنها تكمل يعني الزكاة اللي هي مظلة بوضعها رب العالمين حتى يحفظ أي مجتمع في أي مكان في العالم إلى يوم الدين من خلال أداء نسبة الزكاة وتوزيعها على المستحقين. هذا هي البوابة الحقيقية لضمان استمراريتنا في يعني مساعدة بعضنا البعض. ثم يأتي أي بند آخر من خلال المساعدات، من خلال النشاطات، من خلال التبرعات، من خلال المشاريع المختلفة. نسعى إنه إحنا يعني نكبر ونزيد إمكانياتنا، لكن كل أدائنا إحنا سيبقى بحدود قياسا للاحتياجات المطلوبه حاليا. يعني مش الكل بيرضى عن الاداء لانه مش لا يوفي الاحتياج، ولكن احنا بنعذر اي انسان يعني مساعدتنا له قد لا تكون هي الكافيه، احنا بنعذره، ولكن احنا كمان معذورين لانه هي امكانياتنا اللي احنا بنقدر عليها.
1: طب وهي النقطه اللي انا بستناك يعني اسالك عنها، موضوع تطوير العمل في لجنة الزكاة وفي الجمعيات الخيرية. دائما كنا نقول انه بدكم تنتقلوا من العمل الإغاثي الى العمل التنموي، من العمل الإغاثي الى العمل المستدام، لكن انا متأكد انك انت وغيرك من القائمين على المؤسسات مش ملحقين على العمل الإغاثي بحد ذاته حتى تنتقلوا، يعني معكمش وقت او فرصة او قدرة او مبلغ مالي يخليك تنتقل لإشي مستدام بحيث انه احنا نقلل اعداد المحتاجين، لكن انت بتتفاجئ عمال اعداد المحتاجين اللي بدهم عمل، بدهم شيء اغاثي سريع، طرود غذائيه واواعي ومصاري واجره هذا بيستنزفك، ولا انا غلطان؟
0: هو يعني كيف بدي احكي لك، حكيته صح، وبنفس الوقت لو احنا ملتزمين بالزكاه بصير مش صح. يعني هو صح لانه الوضع اليوم وضع صعب، وبالتالي الكل بده إعانة مباشرة، إعانة بهذاك اليوم أو لهذاك الأسبوع أو لهذيك المناسبة.
1: دبرني هاليومين، بقول لك سلكني بس للعيد، سلكني لأجرة الدار، سلكني لا مش عارف.
0: نعم نبرني لأنه بواجه مشكلة، في عندي أمر حبس، في عندي أجرة بيت، في عندي قرض، في عندي بنت على المدرسة على الجامعة، على احتياجات مباشرة. هاي الاحتياجات هي اللي ضغط علينا اليوم، ولكن لو توفرت إمكانيات حقيقية استطعت انك انت تغطي كثير من هاي بشكل سهل وشكل يعني سلس، لكن الامكانيات المتاحه هي اللي بتحد من قدرتك. ورغم ذلك هنسعى انه نعزز مصادر دخلنا، يعني احنا نعمل بجانبين الحقيقه اخي سامر، الجانب الاغاثي المباشر وهذا اللي ضغط يعني كل موظفينا ويعني اجراءاتهم وعملهم بهذا الاتجاه، ومن جانب اخر تعمل اللجنه على تعزيز مصادر الدخل و يعني تنميتها وإيجاد مصادر جديدة وإيجاد مشاريع جديدة من المتبرعين، وليس يعني إحنا عندنا متبرعين الحمد لله. سيتم المباشرة إحنا يعني بعدة شغلات في الفترة القادمة إن شاء الله، بهدف إنه نوجد مصادر دخل تعزز إمكانيات اللجنة، وبالتالي تستطيع زيادة دعمها للأسر والمحتاجين. وبدينا من فترة عدة أشهر في بناء ثلاث طوابق بجانب مستشفى النجاح، وهي الطوابق سيكون يعني هي من تبرع من أهل الخير في هذا البلد، وهي بهدف إنها يكون من خلالها مصدر دخل لمساعدة اللجنة. وهناك مشاريع أخرى في الفترة القادمة ستتم مباشرة أيضا من المتبرعين، هدفها إيجاد صدقات جارية تدعم عمل اللجنة وتوفر إمكانيات لدعم المستفيدين وأصحاب الاحتياجات. هاي المعادلة حقيقة قائمة باتجاهين، اتجاه انه نعزز مصادر دخلنا، ومن جهة اخرى نزيد امكانياتنا حتى نستطيع انه نخدم الناس بطريقة احسن. بنحاول قدر الاستطاعة نسهل يعني اجراءاتنا او يعني ظروف العمل لنا، ولكن يعني احنا مضغوطين بكل الاتجاهات، احتياجات الناس تزداد بشكل مستمر، لكن تعاون الناس معنا هو اللي مخلينا نقدر نقدم هذا النوع من المساعدات. من جانب الاخر هناك تضافر بالجهود ما بين كل الجمعيات القائمة في البلد على العمل في هذا الاتجاه، بهدف انه نوصل هاي الرسالة ل يعني كل الناس. وطبعا التعاون قائم مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الأوقاف تقدم كل ما يمكن تقديمه من امكانيات حتى تسهل اجراءات عمل اللجنة، المحافظة بتدعمنا في كل نشاطاتنا، كثير نابلس الخليوية شغالة اليوم وبكره كمان. القصد انه بكل الاتجاهات نحاول نقدم شيء، ولكن الحقيقه يعني اللي احنا اليوم يعني نقف دائما امامها انه احنا لا زالت الامكانيات اقل من الاحتياجات، وهي هي العنصر الصعب اللي انت بتواجهه لما يكون يعني في عندك طلب لمساعده، والطالب المساعده مع احترامي ولا يدرك حجم المشكله اللي احنا بنواجهها في سبيل توفير اي شيء ممكن نقدمه، فانت ما بين هذا وذاك تجد نفسك في موقف صعب شوي مع الناس.
1: طب سؤالي الأخير أبو جعفر، قديش الدعوة بتكون مجدية للتكافل المجتمعي كحل حقيقي تضامن داخلي، ولا قديش نقدر نساعد بعض بمرة بمرتين بس بالآخر المتطلبات أكثر بكثير؟
0: حتى لا يعني حتى لا نمنع الخير، أي إنسان يستطيع تقديم أي شيء يقدمه حتى لو كان 5 شيكل. وإحنا الحقيقة شفناها هذا في كية نابلس الخيوية، إجانا أطفال، إجانا معلمات، إجانا كبار سن، إجانا رجال، إجانا أصحاب أعمال، إجانا مسؤولين، ودعموا الكية، والحمد لله أصبحت يعني إلها مصدر، يعني تستطيع أنها تقدم الوجبات لكل الناس بشكل يعني محترم، والحمد لله أنها يعني تزداد قوة وتزداد فعالية. هذا وجدناه أيضا في المساعدات المباشرة، بيجينا الناس نفسها بتقدم معونات. هلا حتى كل إنسان لو استطاع أن يقدم يعني شيكل واحد في صندوق الزكاة، تأكد أنه هذا الشيكل سيكون له أثر في مكان
1: صحيح
0: يد أحد يد أخر. لأنه يعني أنت أعطيك مثال بسيط، إحنا في نابلس 160-200 ألف، تخيل لو إحنا بدنا نقول أنه بالشهر بدنا نحط كل واحد هذا 160 ألف و200، نحطه 5 شيكل بالشهر، بالشهر 5 شيكل، يعني كل واحد يدفع 5 شيكل، فإحنا نصار 1,000,000 شيكل بالشهر. فإحنا نستطيع عمل شيء، ولكن حتى يحمل بعضنا بعضا، اللي عنده إمكانيات يقدم، اللي ما عنده إمكانيات لازم يأخذ. هذا بيعمل مجتمع قوي، مجتمع تماسك، مجتمع يستطيع أن يواجه الظروف الصعبة. وإن شاء الله إحنا رب العالمين هو حامي هذا البلد وحامي شعبه، وإن شاء الله لن يكون هناك يعني إن شاء الله إلا كل خير بثبات هاي الناس
1: يا رب،
0: يا رب. الوضع الصعب اللي إحنا يعني
1: بنمر فيه، تقبل الله طاعتك وكل عام وأنت بخير، ومن خلالك لكل أعضاء اللجنة من لكم تقبل الله طاعتكم وعانكم الله.
0: شكرا لكم، جهودكم مشكور.
1: أهلا أبو جعفر، تحياتي مهندس محمد الشمر. شو رأيك دكتور؟
2: أعان الله مؤسساتنا الخيرية في هذا الموضوع، الحمل ثقيل وكبير وواسع، ولكن تكاتف المؤسسات الخيرية بيلعب دور في تخفيف العبء. لو يعني خففنا عن واحد هذا إنجاز،
1: بهالظرف المنمر فيه
2: عن 100 واحد هذا إنجاز وإنجاز، وإن شاء الله يعينهم الله سبحانه وتعالى والناس وأصحاب الخير. بجوز أحد المواطنين بيبعث إنه والله في بيت عور تحته في رجل أعمال مغترب تبرع ب 150 ألف دولار، وهذا رجل أعمال آخر مقيم في البلد ب 50 ألف دولار من أجل يعني المعايدة على أهل البلد المحتاجين. هذه فكرة حلوة جدا، إن شاء الله تتعمم أي منطقة في مجال إنه خف على الناس، بالعكس هذا بيكون أمر إيجابي.
1: نعم، هي أخونا شداد الجبوري صباح الخير، بقول كل عائلة عندها ديوان تعمل صندوق لدعم المحتاجين في العلو. يا ما حكيت يا شداد عن هذا الموضوع، يعني اولا في عائلات بتساعد ابنائها من غير ما يكون عندها صندوق، كل الاحترام حقيقه وصدقا من دون ما نذكر اسم عائله بعينها، لكن انا بعرف عدد كبير من عائلات البلد بكل صدق وامانه بفتشوا تفتيش على اولاد عائلتهم المحتاجين. وفي عائلات لا ما عندهاش ديوان، وضعها صعب، فيش تواصل، هذا وين مكان، اما ان شاء الله انه يكون خير. الساعه 11 راح ينزلوا رواتب اهالي الشهداء والجرحى، يا رب يا رب يا فتوح يكون هذا الخبر دقيق، احنا بوصلنا لكن يعني ما نشرناهوش لعن ما نتأكد. أبو العبد يسعد صباحك كل عام وانت بخير. أستاذ عماد بقول زوار المدينة برحب بهم أكيد، لكن نابلس دائما يدها عليا ولم تكن سفلى أبدا، وبالتالي لا يجب الإيحاء أن البلد مكسورة لا سمح الله، وعلى رأي المصريين كثرة السلام بيقل المعرفة. الله يسعد صباحك أبو العبد مرة تانية، تحياتي إليك وبقية الإخوة المعلقين الكرام وعلى صفحة أيضا البث المباشر. ناصح شاهين يسعد صباحك أبو الخل، أنا قرأت اسمك بالغلط، فيومك سعيد وتقبل الله طاعتك أنت وكل المستمعين الكرام.
2: طبعا بارح كان لهم أستاذ ناصح والطاقم الغاز الزراعي استكمال لمبادرة تخضير مدارس نابلس.
1: صحيح،
2: في كانت فعالية لهم في مدرسة شريف صبوح في الجبل الشمالي، ونحن رافقناهم فريق أصدقاء متطوعين. بالعكس يعني فكرة حلوة جدا، 12 المدرسة صار تقريبا عاملين فيها، الطلاب شاركوا، المعلمين شاركوا، طبعا كان في مشاركة التربية والتعليم ومشاركة بسلطة الطاقة وأيضا طاقم الغاز الزراعية وطاقم أصداء. هذا أيضا فكرة جيدة أنه أيضا نمارس أيضا في إبراز المبادرات الإيجابية وتشجيعها إن شاء الله.
1: الله يعطيهم ألف عافية جميعا، وجهد جبار حقيقة، وأنا شفت الفعالية وشفت الصور. بدك حد يا أخواننا يعني يعمل إشي إيجابي في البلد، وما أكثر من يقوم بالعمل الإيجابي، وما تنظروا للسلبيات هون أو هون، يعني موجودة ما بنقدر ننكرها وما بنقدر نغمض عيوننا عنها وهينا بنحكي عنها، لكن في كتير شغلات بتصير ما بنعرفها وما بنحكي عليها وبترفع الرأس في كل القطاعات وفي كل المجالات. فإن شاء الله رب العالمين يكون في يعني هذا التفاعل المجتمعي دائم بإذن الله رب العالمين. ورسالة نعم لإخواننا الشرطة بقول لك كل عام وانتم بخير، الله يعطيكم العافية. بينك الله يا أخ سامر بدنا اتركوا عليهم أكتر شوي هاليومين تحديدا، رجاء خاص لأنه الأزمات بلشت من الصبح في أكتر من مفرق من البلد، ويا ريت يكونوا منتشرين، بعينهم الله اليومين يمروا على خير إن شاء الله يا رب. صباح صباح الورد. خلينا نركز كتير مع زميلنا العزيز لؤي حجازي، كل عام وأنت بخير وتقبل الله طاعتك أخي لؤي.
3: كل عام وأنتم بخير، ويسعد صباحك سامر، ويسعد صباح جميع المستمعين الكرام والمتابعين عبر البث المباشر.
1: تقبل الله طاعتك، ومنك ومن خلالك لأهلنا في غزة العزة اللي بيرفعوا الراس، الله يكون في عونكم ويثبتكم ويصبركم. معلش يعني عيد جديد بيجي في ظروف صعبة، لكن أملنا بالله كبير.
3: نعم بالله، يعني فعليا سامر يعني استعدادات الناس في قطاع غزة للعيد هي استعدادات متواضعة للأسف. ليش؟ لأنه يعني الأضاحي منذ حوالي 3 سنوات لم تدخل القطاع، وبالتالي ما يتوفر عند بعض مربي المواشي خاصة مثلا الخرفان في قطاع غزة بتكون أسعارها جنونية وأسعار غالية، بيوصل لسعر الخروف إذا توفر حوالي 20,000 شيكل و25,000 شيكل، وبالتالي من المستحيل تماما أنه يتم التضحية في قطاع غزة. يعني عفوا لو بدك تشتري كيلو لحمة خروف أنت اليوم وقال لك البائع أو الجزار السعر الكيلو مثلا 350 أو 400 شيكل، بالتالي يعني مستحيل جدا يعني حتى من يملك المال في قطاع غزة أنه يشتري مثل هذا الصنف بهذا السعر. وبالتالي أغلب قطاع غزة اليوم بيعتمد على المجمدات. للأسف سامر كمان حتى في فترة العيد ارتفعت أسعارها بشكل كبير، يعني كيلو مثلا اللحمة المجمدة اللي كان من 40 إلى 42 شيكل صار اليوم 45 و46 شيكل، وهو مجمد يعني بيجينا من خلال التجار في بعض الأصناف.
1: بدي أقطع عليك معلش، أنا آسف لو أي هي 25,000 شيكل ثمن الأضحية في قطاع غزة بما يعادل $8,650، حتى حاطين صورة هيها إذا حدا على اللايف شايفها، حاطين صورة خروف على الذكاء الصناعي قاعد على كنباية وحاطت إيديه فوق راسه والناس وراه بتطلعوا يعني متحسرين. تخيلوا يا إخواننا الخروف 25,000 شيكل، يعني هدول عفوا في نابلس الخروف 3,000 شيكل، يعني ثمن خرفان تقريبا. طيب. 8 خرفان 8 × 3 = 24 تقريبا،
3: وهذا إذا توفر، لأنه فعليا اليوم ما فيش أي مزرعة للمواشي في قطاع غزة، الاحتلال دمرها تماما وقصفها تماما. يعني ممكن تلاقي عند مربين الماشية مثلا الموجودين في المنطقة الوسطى اللي الاحتلال لم يدخل يعني مثلا بعض المناطق في المحافظة الوسطى أو في خان يونس، ممكن تلاقي لك واحد عنده 4-5 خرفان هيك مخبيهم يعني. وبالتالي نتحدث أنه موضوع الأضاحي شحيح جدا في قطاع غزة، وبالتالي الناس اعتمادها بشكل كبير على اللحوم. حتى في بعض المشايخ في قطاع غزة يعني اجتهم أسئلة أنه هل نبعث مثلا فلوسنا إلى الخارج حدا مثلا يشتري أضحية مثلا في دول اللي بيكون فيها السعر الأضحية بسيط، وبالتالي بنطعم ناس برا قطاع غزة. بعض المشايخ أجازوا، بعض المشايخ قال لك لا، أهل غزة أولى، حتى لو بدك تجيب لحمة مجمدة بمال الأضحية وتوزعها على الناس تدخل الفرحة عليهم من باب جبر الخواطر. ما حدش قالوا أن هذه تعتبر أضحية، ولكن يعني اعتبروها من باب عبادة جبر الخواطر أنه خلي الناس تأكل لحمة في هذا الموسم. هذا فيما يتعلق باللحوم والأضاحي. قلت لك أنه في صنف اختفى تماما من السوق وارتفع أسعاره أيضا بشكل كبير، اللي هو الدواجن. الدجاج للأسف اختفى بالسوق المحلية، وبدأ للأسف التجار بيخبوه وبيحاولوا يرفعوا السعر بشكل كبير، لأنه بقول لك الناس اللي معهاش تشتري لحوم حمراء بنرفع السعر، اللي بيضطر يشتري لحوم بيضاء في هذا الموسم برضو بده يكسب التجار بشكل كبير. وطبعا بنعود للأسف سامر لموضوع اللي هو جشع بعض التجار وتجار الحروب واستغلال بعض المواسم رغم يعني معاناة الناس. هذا فيما يتعلق بموضوع الأضاحي واللحوم. موضوع الملابس اليوم في قطاع غزة أيضا الملابس أسعارها مرتفعة جدا. اليوم مصانع الخياطة الرئيسية في قطاع غزة كلها دمرت، وبالتالي مع مواسم مثل الأعياد بصير التجار يجيبوا ملابس أكثر من الخارج. طبعا الفترة اللي فاتت كانت المعابر شبه مغلقة، والاحتلال يعني خفض الشاحنات اللي بتورد لقطاع غزة إلى أقل من 100 شاحنة في اليوم خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي هذا جعل من كل الأسعار خاصة الملابس ترتفع بشكل عام، وأغلب الأسر الفلسطينية للأسف في قطاع غزة لا تملك شراء ملابس عيد لأطفالها، يعني حتى بصير أحيانا مفاضلة بين الأطفال، وهذا بتخلق حلزيات. يعني مثلا والله الطفل الكبير أنا شريت لك في عيد الفطر المرة هذه الدور على أخوك الأصغر، وهذا تؤثر بشكل كبير وسلبي جدا على الأطفال في قطاع غزة. مثلا أبناء الإخوة ممكن واحد يشتري لأبنائه، والأخ يعني ما بيشتريش لأبنائه، فبالتالي تلاقي أولاد العم نفسهم إشي لابس جديد وإشي مش لابس جديد، فهذا بيأثر بشكل
1: في ملابس جديد. جديدة في ملابس جديدة
3: موجود في قطاع غزة ملابس جديدة، ولكن يعني زي ما قلت لك أنه كمية الملابس اللي دخلت في الفترة الأخيرة قليلة جدا، وبالتالي الأسعار ارتفعت. فبالتالي أنت اليوم مثلا لو بدك تجيب البلوزة اللي كان لطفل صغير حقها 30 ل40 شيكل، اليوم تشتريها ب80 و90 شيكل، هذا للطفل عمره يعني عفوا 5 سنوات. اللي البنطلون الجينز اللي كنت تشتريه ب30 40 شيكل للطفل 5 سنوات، اليوم بيطلبوا فيه 98 شيكل. فبالتالي كل ما كبر السن كل ما ارتفع السعر اكثر. يعني البنطلون الجينز للشاب بده من 100 ل 120 150 شيكل واحيانا 200 شيكل. لذلك بتجد انه يعني الناس في قطاع غزة في موضوع ملابس العيد يعني الاسواق مزدحمة، لكن الناس بتلف بتلف بتلف بتدور على حاجة بتكون في المتناول. عشان هيك كثير ناس بتطلع من الصبح لآخر النهار بتلاقي الأسواق مزدحمة، والصور بتبين لك أن السوق مزدحم، لكن نسبة الشراء الفعلي بتكون قليلة جدا، لأنه الناس تنصدم بالأسعار أو ما بتلاقيش طلبها، يعني بتحاول ترضي جميع الأطفال. فبالتالي موضوع الملابس أيضا عمل مشكلة كبيرة عند أهالي قطاع غزة. حتى موضوع الشوكولاتات، يعني الناس بتحاول أن تهرب، يعني تضحك على أولادها بالنصين، بنهرب من موضوع اللحمة والأضحية وكذا، إنه نشتريكم شوية شوكولاتات وكعك ومعمول والكلام هذا. اليوم برضو الأسعار في قطاع غزة غالية جدا، يعني كيلو الشوكولاتة اللي كان أساسا مرتفع جدا يوم عيد الفطر كان مثلا 100 شيكل و80 شيكل، اللي أساسا سعره 40 شيكل قبل الحرب، اليوم بنباع ب 150 و 160 شيكل، ارتفع السعر أكثر. ليش؟ لأنه
1: يا الله يا لؤي قبل الحرب كيف كنا مرات هيك من باب ال يا مش عارف، كنا نقول أهل غزة نيالهم جرة الغاز ب30 شيكل عندنا 70، كيلو اللحمة عندنا 80 عندهم 40، يعني يا الله كيف انقلبت الدنيا.
3: صحيح، يعني أنت فعلا اللي وفرناه قبل الحرب مثلا بأربع خمس سنين دفعناه أضعاف مضاعفة، يعني
1: والله.
3: فالأمور يعني كانت صعبة، يعني في فترة المجاعة كيلو الدقيق كيلو الطحين واحد شريناه ب200 شيكل، الكيس ال 25 كيلو كان 3000 و4000 شيكل. الفكرة أنه اليوم المعابر صحيح مفتوحة بشكل جزئي، لكن خلال 10 أيام الأخيرة الاحتلال خفض عدد الشاحنات اللي كان يفوت قطاع غزة من 200-250، رغم أنه الاتفاق كان على 600، لكن خلال 10 أيام الأخيرة كان الاحتلال يبدو بحضر أنه ينغص على الفلسطينيين العيد، وبالتالي خفض الكمية من 200-250 شاحنة إلى أقل من 100 شاحنة يوميا. هذا أدى عجز في كل أصناف الموجودة في السوق الفلسطينية، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل جنوني. لذلك بتحدث أنه عيد حيكون صعب على أهالي قطاع غزة. بتحاول الأسر الفلسطينية قدر الإمكان تجبر خواطر أبنائها، ولكن يعني للأسف المال محدود في أيدي أهالي قطاع غزة. موظفي السلطة رواتب يعني 50% بحد أدنى 2000 شيكل، موظفي حكومة غزة في بعض القطاعات من موظفي قطاع غزة لهم 3 شهور لم يتلقوا الدفعة المالية اللي هي أساسا 1000 شيكل، يعني تصور 1000 شيكل كل 3 شهور. في قطاعات كثيرة منهم لم يتلقوا حتى اللحظة. جيش كبير من المعاطلين والمعطلين عن العمل، خاصة أصحاب المحال التجارية البسيطة والبسطات اللي كانت قبل الحرب، وعمال القطاع السياحي والفنادق وما إلى ذلك. كل هذا يعني نتحدث عن غير أضف إلى ذلك مثلا زي اللي كانوا بيستفيدوا من شيكات الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية اللي هم متوقفين من سنوات طويلة، وأسر الشهداء وأسر الأسرى. بالتالي نتحدث عن أوضاع اقتصادية يعني تزداد سوء على قطاع غزة. كل هذا كمان بضيف عليه للأسف سامر أنه موضوع ملاحقة الناس اللي بتحاول تساعد أهل قطاع غزة، يعني أي حساب بنكي للأسف بيصلوا مساعدة من هنا أو من هناك بيتم إغلاقه من قبل البنوك الفلسطينية. مش عارفين هل هذا قرار من سلطة النقد، هل هي ضغط من الاحتلال أيضا على سلطة النقد، لكن فعليا للأسف الناس اليوم صارت حتى تخاف تبعث مصاري لا يعني أصحابها أقاربها لقطاع غزة، إنه خشية إنه الحساب البنكي يتوقف أو يصير فيه مشكلة. فبالتالي نتحدث إنه عيد حيكون صعب، لكن في النهاية في مظاهر عيد، في ازدحام في الأسواق، في بتحاول الناس تشتري الحد الأدنى من على الأقل الحلويات والشوكولاتات ومعمول وكعك، يعني بما إنه اللحمة يعني نوعا ما غالية. فبالتالي مظاهر العيد موجودة، ولكن مش كان المظهر اللي كان بيأمله أهالي قطاع غزة، خاصة إنه إحنا فعليا يعني سكرنا أكثر من 6 شهور على وقف إطلاق النار.
1: صحيح، وللأسف ما في حدا قادر إنه يحمي هذا الاتفاق أو يحوله لاتفاق طابق قابل للتطبيق بشكل كامل. الله المستعان. كل عام أنت بخير، تقبل الله طاعتكم، وإن شاء الله رب العالمين بتكون أيامكم أفضل، وكل الدعم أمين. وكل التحية لغزة العزة ولأهل غزة اللي حقيقة يعني درة التاج وبنحطه على الراس، ومن خلالك يا لؤي بنبعث لكل الزملاء وكل العاملين وكل أبناء شعبنا هناك بالمباركات وعمل أمل أن تكون الأيام القادمة خير. كل عام أنت بخير، تقبل الله طاعتكم،
3: كل عام وأنتم
1: تحياتي.

0: كان الله في عون الناس حقيقة وصدقا على هذه أو الظروف الصعبة اللي إحنا بنمر فيها، فلا نقول إلا ربنا يلطف بالعباد. وفعلا أخونا سمير دغلس بيقول: من لا يشعر بالناس فليس من الناس، فالراحمون يرحمهم الله، والناس في ظل ظرف صعب جدا فلا بد من التكاتف. بقول: بالأمس ذهبت لأشتري لحما فسمعت امرأة تسأل: اللحام في العيد دائما بيكون عندك أزمة وزحمة؟ فكان رده: أي أزمة، إحنا لا نبيع إلا جزء بسيط من البيع المعتاد. هكذا أصبح حال عيد الأضحى في هذه الأيام، عيد يحمل في القلوب الشوق والحنين لأيام زمان. نسأل الله أن يلطف بنا جميعا. شكرا لزميلنا العزيز محمود اسكندر ولزميلنا العزيز الدكتور امين. واخيرا سمعنا صوت محمود.
1: نستغل الفرصه ونعيد على الناس يعني.
0: يلا لك الهواء.
1: بحب اعيد عليك وعلى اسره الراديو جميعا، كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله، وعلى عائلتي وعلى زملائي في العمل كمان في بنس هيمان، يسعد صباحهم اصدقائي واحبابي. كل سنة أبو العز بنحكي إن شاء الله السنة الجاية تكون أحسن، السنة الجاية تكون أحسن، السنة الجاية تكون أحسن، مش ضابطة للأسف.
0: لا إن شاء الله.
1: ولكن الحمد لله يعني.
0: ربنا الأمل بالله كبير. كبير.
1: أغلب الناس اليوم بيحكوا العيد هذا فيش إله
0: نكهة
1: أو فيش إله بهجة للأسف يعني، الوضع العام بشكل عام للناس تعبان.
0: والله.
1: ولكن الحمد لله يعني زي ما الواحد بيسمع وبشوف أخبار من هالعالم بيحكي إحنا بمليون خير يا زلمة، إحنا بألف خير الحمد لله.
0: والله يا محمود بس مجرد نتذكر غزة، بس بحكي جد بمزحش ومش مجاملة ولا بيحكي، والله بس نتذكر
1: غزة. الله يكون بعونهم يعني. الله يكون
0: إنك أنت لا يعني هيك سمعت.
1: كنا متعودين نسامر زي ما نتذكر في غزة تحديدا العيد عندهم غير شكل، دائما يجي أجل كبير وبالحب بالحارات بركض بالحارات. أنت متذكر من سنوات كان هذا المشهد دائما كل عيد دائما في أجل هارب في غزة وركض وراء. فربنا كريم ان شاء الله، ان شاء الله الايام الجاي تكون احسن. على الصعيد الشخصي يمكن احسن شيء صار معي بالسنه اني طلعت عمره والحمد لله زبطت معي، وان شاء الله السنه الجاي نطلع على الحج انا وياك
0: يا رب. الله كريم، وان شاء الله العيد الجاي بيكون تكون المدام جنبك.
1: الله
0: كيف
1: هذا.
0: ان شاء الله الله بييسر امرك وبيفتح بوجهك يا رب العالمين. وانا برضو بهنئ اسرتي الصغيره، زوجتي وبناتي وابني والدتي واخواني واختي وعائلتي وعائلتي الكبيره راديو حياه جميعا، هند وعبود وعائلاتهم وكل الزملاء والزميلات، وانت محمود وعائلتك الكريمه ايضا، وانغام واميره عشان ما انساش، الدكتور امين وصدقي واحمد صبره ومين كمان، وادهم طبعا على راس الكوم وشاهد، وكلياتهم بنقول لهم كل عام بخير وتقبل طاعتكم، و البيت الكبير نابلس اللي احتضنتنا وفلسطين التي نحب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أسرانا يا رب الفرج العاجل، وربنا سبحانه وتعالى يجمعهم بأهاليهم، يرحم الشهداء والأموات ويتقبلهم ويشفي الجرحى والمصابين والمرضى، اللهم آمين يا رب العالمين، ويعود الحجاج سالمين غانمين بإذن الله مغفور لهم. تقبل الله طاعتكم، كل عام وانتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على أمل اللقاء بكم إن قدر الله لنا عمرا بعد العيد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: بيكس حمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
4: إلايت فرحة، وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وتتمنى لكم أياماً مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية، جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعي حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس، شارع سفيان، عمارة السختيان، الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 8 صباحاً.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن؟
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدراك نافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيع دياب بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
4: الساعة الآن 10 صباحا.
5: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
6: بندورة حمراء صلبة.
5: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحا.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة بيئة صح. اليوم مستمعينا الكرام راح نرافقكم على مدار ساعتين بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، أنا وأميرة هكا بدنا نعيد عليكم، تعيدوا علينا، تعيدوا على كل الناس اللي بتحبوها، بما أنه يعني اليوم إحنا كمان راح يكون آخر يوم إلنا بالدوام، إن شاء الله نشوفكم بعد العيد، أكيد راح نشتاق لكم. بتحسوا، هل بتحسوا أن الناس عقلها هلأ بالعيد أنه يعني بكرة وقفة عرفة بعدين عيد الأضحى المبارك؟ هل شفتوا هدول اليومين يعني الشوارع بلشت تتحرك، الناس ما بين تجهيزات العيد، الناس ما بين لمة العيلة، بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي موجودة، إلا أنه يعني الواحد عم بيحاول يفرح بأي لحظة، بيحاول أنه يغير جو ولو كان يعني بأبسط الأمور الموجودة عنده. رح نتمنى لكم إن شاء الله أيام تكون هادية خفيفة على الكل، مليان أيام مليانة برفقة أحبابكم، أصحابكم، عيلتكم الحلوة، إن شاء الله دايماً أيامكم تكون مفرحة بالرغم من كل المنغصات. تذكروا دايماً إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، وبالرغم من كل المنغصات الموجودة بالحياة، وبالرغم من محاولاتنا الدائمة للبقاء والعيش، إلا أن الأمل طبعاً بالله سبحانه وتعالى كبير. كل عام وإنتم بألف خير من أسرة وعائلة راديو حياة لعائلتنا الكبيرة والعائلة الممتدة، إن شاء الله ربنا ينعاد عليكم بكل خير وسرور. اليوم الاتصالات زبطت، تقدروا تسمعونا صوتكم على 2379143، معني أنا حبيت فكرة الفويس، ف0592-43-91 كمان، وبالإضافة أكيد لللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إذن اليوم راح نرافقكم أنا وأميرة بمشوارنا الصباحي يوم بيوم ومعايداتكم الجميلة طبعا مرة تانية على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياته على الفيسبوك. ما تنسوا الواتساب على 0592-431. كيف شايفين الوضع؟ كيف شايفين الحركة بالأسواق بالرغم من كل المنغصات؟ بلشتوا بتجهيزات العيد ويعني أفكار للمة العيلة اللي محارب مع أخوه؟ فرصة أنك يعني تتصالح وتهدوا بالكم. اللي مقاطع أخته فرصة أنك تزورها. ما تنسوا أن العيد كمان هو صلة رحم. ناخد اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير يا أنغام.
0: صباح الوردات يا حازم.
1: الله يسعدك. صباحك صباح جميع طاقم راديو حياة وأسرة راديو حياة ومستمعين راديو حياة.
0: الله يسعدك.
1: ومحبين راديو حياة بالوطن والخارج لأنه بطلنا على نطاق الوطن.
0: الله يسعدك يا رب. صباح الفل.
1: وكل عام وأنتم بألف خير وربنا يعيد علينا وعليكم باليمن والبركات وهدات البال.
0: يا رب جميعا وأنت بألف خير.
1: الله يسعدك يا رب. حبينا نعيد عليك وعلى الأميرة وعلى الكل كل واحد باسمه ولقبه زملائنا وأحبتنا السائقين أهالي الشهداء أولا وأخيرا وأهالي الجرحى والأسرة وإن شاء الله ندعي إنه ربنا يبدل الحالة بأحسن
0: إن شاء الله
1: ويجي العيد الجاي بتكون الأمور أفضل بكثير
0: يا رب. كيف شايف الوضع حازم؟ يعني كيف الناس
1: والله بعيني شايفه.
0: شو قلنا انت اكثر حدا هيك بيزبط تقولنا كيف شايف ال
1: والله ترى الناس سكارى وما هم بسكارى
0: يا ويلي عليهم.
1: يعني الناس اقول لك والله هذا عيد ربنا وشعائر من شعائر الله وربنا يتقبل من الكل. بس لسه منيحه من الناس يعني قاعده بتقنع حالها انه بركي ان شاء الله يا رب هيك مددوا لنا يومين ليجي العيد. بتشوف الناس كلها نفس الكلام اغلب الموظفين الفيلم اللي خلعوهم إياك البنوك بخصم الأقساط كلها. الناس تعبانة وبرضه يعني التجار نسبة منهم عايش بلوزة يعني بلوزة لأطفال مثلا إشي نفس البلوزة ناس بتبيعها 30 ناس 50 ناس 70. طب ليه؟
0: مزبوط الأسعار غالية كتير غالية.
1: كل سنة نفس الإشي صح. كل عيد نفس الإشي وعارفين يعني ولا برضه بينزلوا تجار السوق السوداء. العيد صار زي السوق السوداء. الناس بتستنى عشان تسلخ الناس يعني وكأنه أنا بدي أطلع النقص اللي عندي فيك أنت وأنت بدك تطلع النقص اللي فيك لحدا تاني. يعني كلنا بدنا نعوض من بعض. فهمت شو اللي قاعد بيصير؟ الكل قاعد بأي طريقة بده يحاول ينهش الأشخاص اللي قدامه بغض النظر بمال بتوصيله بكلام بأي شيء بس خلص بده يفرغ طاقته. الناس كلها مضغوطة. هلا أنا بحكي لك بالنسبة للناس اللي شايفينها قدامنا يعني بالمجمل الطبقة الكادحة أو الطبقة خلينا نحكي المسحوقة هي بطلت كادحة.
0: الله يعين العالم.
1: حتى شركات الغسيل زعلانين بقول لك الشعب مسحوق اكثر من مسحوق الغسيل نفسه.
0: الله يعين الشعب.
1: فربنا يفرجها علينا وعلى الجميع. مش قلنا احنا من لا والله ما هي شكوى بس والله فعليا حال البلد ببكي.
0: طبعا
1: حال البلد ببكي. ما بنقول لك انه فيش حركه شرائيه فيه بس مش بالنسبه دائما. يعني اقول لك في ناس أنا واحد من الناس ما فيش بالاستلام ديش يجيب نواشف مثلا. ما بدي أجي فيش. وفي ناس عندي مثل متايل. في ناس قاعدة بتدور وين في إشي مش رخيص عشان بصف. وبرضه الإكسسوارات تاعت العيد هاي اللي هي هاي فوق الطاقة تبعت الناس للمنظر أو للتركات والسناب شاتات
0: ما هاي اللي زادت العبء طول عمرها هالقطعة المعمول وفنجان القهوة. كيف صرنا أشياء تاني بعرفش بالزبط
1: بعدين بعدين اسم الله على عقول. اليوم في بطاقات للعيديات
0: إيش هاي كيف
1: يعني 50 شيكل بلبسوها بقلب ظرف مكتوب وإشي حلو وأضحى مبارك وحاطين عليها خواريف وحاطين شرحك الفاضي هذا
0: ليه
1: طيب؟ ترند جديد كيف بطاقة الهوية المحافظة للخمسين شيكل ولون الكرت على السعر.
0: الله يعني يهدي بالهم. بس والله هاي تكاليف زيادة.
1: اكسسوارات هاي اكسسوارات زائفة. يعني احنا بس
0: صحيح
1: لما كيف حالنا نعيش على البساطة. يعني امبارح عشان بخليكم تضحكوا قاعدين بنحكي، فبقول واحد والله شريت للاولاد 900 شيكل. قلت له يا زلمه انا واخوي كنا اللي بفيق اول يلبس كندره العيد، اللي بفيق قبل الثاني.
0: لا حول ولا قوة الا بالله، هلا كيف الوقت؟
1: يعني
0: اكيد طبعا فاهمة طبعا.
1: قلت له يعني نسمع اللي بفيق الصبحيات بكير يلبس الكندرة الثانية يستناه الشفت الثاني يلبسها.
0: بالضبط، كانت الايام غير.
1: كانت الامور بسيطة والله، وفي شاب من وجهه للخير هو اكيد راح يعرف حاله. كان يشلح الكندرة اجلكم الله يحطها تحت باصه ويطلع مشي عشان يشتري الكندرة جديدة.
0: عشان ما تتوسخ يا حازم.
1: عشان تضل جديدة.
0: ما هو. لا.
1: كنا زمان برضه ببلوزة وبنطلون وفرد، مش خرز ولا عادة فرد اللي بحط اللزة النيمهم جنبهم في الصبح مبسوطين. اليوم بارولة خرز حقها 200 شيكل. وبوت بدوش اللي بوت سكيت شارك. وبده كمان بلوزة لاكوست، بعدين بحكي لك الماركات يعني اسم الله عليها.
0: أو ولا
1: أنا اللاكوست جديدة، أنا بتكلم دائما بقول لهم بلوزة التمساح جديدة
0: ولا يا حازم النت ما خلاش إشي.
1: فربنا يفرجها يبدل الحال بأحسان، وثاني مرة كل عام وأنتم وعائلاتكم بألف ألف خير، والله راح نستفيدكم يعني هاي الفترة
0: والله، وإحنا راح نشتاق لكم كمان. كل عام وإنتوا بألف خير.
1: كل عام وإنتوا بألف خير، وعلى رأي إنجوي.
0: خلا أوكي أكيد راح نصير كلنا إنجوي، ما إحنا ما تقلقش.
1: الله يهد الباب.
0: آمين آمين. سعد صباحك يا هلا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. صباح الورد، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة من أم العبد. صباح الخير لراديو حياة، نهاركم مليان طاقة حلوة من عبادة، أخبار مفرحة، ضحكات ما بتغيب، كل المحبة لكم والمستمعين. يا رب يكون يوم مليان نجاح وتألق. مرة تانية السؤال هو يعني بجانب معايدتكم لبعض، لإلنا للناس اللي بتحبوها، حطونا أو خلينا نشوف كيف الأجواء، كيف شايفين الأجواء، كيف هل شايفين إنه الناس بلشت عم تتحرك بالشوارع؟ يعني خليني أقول هل في تجهيزات للعيد ولا لا على 2379143. أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. عبد الله البحش، عبود كل عام وإنت بألف خير، بيقول لراديو حياة الرائعين، وكل عام وعائلات الأسرى والشهداء بألف خير، كل عام وأهلنا بغزة بألف خير، لعائلته زملاء الصحفيين والأصدقاء في الهلال الأحمر والإغاثة الطبية، كل عام وانتم بألف خير، وكل عام وكل فئة من كبيرها لصغيرها، من صغيرها لكبيرها بألف خير. نسمع
2: من أسامة. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير يا رب. يسعد صباح وانتي بألف خير. يسعد صباحكم وصباح المستمعين، وكل عام وانتم بألف خير، وبصبح على جميع العمال، وبنته كمان عم بتعيدنا. صباح الورد يا أسامة، إلك كل بنوتك الحلوة، كل عام وهي بألف خير. رامي بيقول لفلاح الاتصالات زبطت عندهم، قول يا رب. يلا يا فلاح قوي قلبك. ديما، صباحكم ورد أنغام وأميرة، كل عام وإنتوا بألف خير، ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وعليك بكل الخير وهدات البال. وليلى هريش كمان، يسعد صباحكم يا رب، صباح الفل، أهلا وسهلا.

صباح الورد أبو العهد، يسعد صباحكم بكل خير يا رب. صباح الفل يا أبو العهد. أميرة ليش ما كنت مبارح؟ خلاص أميرة، لأن مبارح داومت معاي الصبح بكير، فكتير صعب يعني برضو تضل الخمسة. فهي اليوم موجودة معنا ورح تكون موجودة على ثلاثة، صح؟ بإذن الله تعالى. باهرة الشيبة، الله يسعد صباحكم وكل عام وانتم بألف خير وهدات بال للجميع. الله يسعد لي هالصباح، أهلا وسهلا فيكي يوسف. يا يوسف أسعد الله صباحكم، بيقولنا كمان كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، كل عام شعبنا الفلسطيني صامد بألف خير، كل عام وأسرانا محررين يا رب، وكل عام وأهالي الشهداء بألف خير، كل عام والمغتربين المشتاقين لتراب الوطن بألف خير. نسأل الله أن يأتي العام القادم والأعياد القادمة ونحن محررين بإذن الله تعالى من الاحتلال، وغزة بألف خير، وأسرانا بألف ألف خير، وكل عام وراديو حياة وطاقم راديو حياة بألف خير، وإنت بألف خير يا يوسف. صباح الخير. إذن خلينا نقولها هيك، هل بلشت الناس تتحرك؟ يعني هل بلشت الشوارع، دا استخدم هذا المصطلح، تقتض بالمرة مثل ما بيقولوها؟ هل عم بتشوفوا في تجهيزات للعيد بالرغم من كل هاي الظروف الاقتصادية؟ إلا إنه الواحد قادر أو بيحاول إنه يفرح، يرسم هالابتسامة على وجهه وجه عيلته، يغير شوي من يعني الأجواء الموجودة. إن شاء الله دايما بتكون أيامكم كلها هادية وخفيفة على الكل.

0: كمان مؤمن الخراز، يا صباح الفلات يا مؤمن، أهلا وسهلا أم عدنان، يسعد صباحكم، كل عام وإنتوا بخير، وإنتي بألف خير يا أم عدنان. جرير قناديلو، الله يسعد لي هالصباح، بيقولنا يسعد صباحكم بكل خير وسعادة وهناء، وكل عام وإنتوا بألف خير، جميع طاقم راديو حياة والصحفيين وطاقم الطبية وجميع الزملاء في الميدان، أنغام وأميرة ورائد وعبد الله وجميع الزملاء، ربنا يهدي البال ويكون بالعون يا رب، اللهم آمين. صفاء الترتير، صباح الخير، صباحكم ورد أحلى طاقم، صباح الخير للعائلة، للمقتربين، للمقربين، صباح الخير لأمهات الشهداء والأسرى والجرحى، وصباح الخير لكل المحبين، وكل عام بألف خير وإنتوا بألف خير، ومن أجواء العيد عملت معمول. الله عليك يا صفاء، شو رأيك أميرة؟ عملت معمول، هذا هو، إحنا نستقبل المعمول إحنا يعني. صح، فاليوم دقنا من عائلة الدكتور أكرم، كل عام وإنتوا بألف خير،
1: ابعتي حتى لو مش اليوم
0: بعد العيد. أم العبد، كل عام وإنتوا بخير وعافية، أنغام وهند وأميرة، الله يسعد لي هالصباح. مؤمن بيقول لرامي يلا بس يكبر شوية الياس، هيك شد حاله ونصير نسمع صوته. يا مؤمن صباح الورد يخلي لك يا رامي. ناخذ اتصال، صباح الخير.
2: يا صباح الورد والنور بالهنا والسرور، كل
0: صباح
2: عام وانتم بألف ألف خير،
0: وانتي بألف خير، أهلا وسهلا فيكي،
2: يسعد قلبكم، أهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية طول السنة وانتم شغالين، يعني لأنه تحطوا أسئلة حلوة وبرامج حلوة تناقش فيها مواضيع كتير مهمة معاكم، أعطيتونا زرعات تفاؤل، أعطيتونا حب، صرنا عائلة أكبر وأكبر، بنكبر فيكم أكبر وأكبر، يسعد قلبكم
0: وقلبك يا رب. يا ست سهى، كل عام وانت بألف خير وعائلتك بألف خير.
2: تسلمي تسلمي.
0: قولي لنا
2: التهاني لكل الأمة الإسلامية، ربنا يعيد علينا بهذات البال يا رب، والحال أفضل من هيك إن شاء الله،
0: يا رب إن شاء الله،
2: وتنذكر ما تنعاد كل هالأيام اللي شفناها يا رب، حتى بناس نتذكرها إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا ست سهى، إن شاء الله.
2: بالنسبة للأوضاع يا عزيزتي أنا، في حركة بس مش زي دائما، يعني لا نخفي ولا ننكر
0: طبعاً
2: هذا الأمر
0: طبعاً.
2: يعني بتحسي مرات، يعني أنا بسمع من أبنائي ومن الناس إنه بتنشط الحركة وبترد تروح، بتنشط الحركة وبترد تروح. هلأ طبعا الناس لا غنى إنهم ينزلوا ويشتروا ويجيبوا اللوازم لأبنائهم ولبنائهم
0: على قد ما بيقدروا، يعني الناس بدها تفرح برضو يعني.
2: بالضبط بالضبط، يعني هذا عيد ربنا، يعني ما بيقدر الواحد انه يخبي هاي المظاهر ولا اشي، بس قدر المستطاع كل واحد يعمل برنامج له، زي ما بنحكي دائما، حتى احنا كنا نحكي في الايام الطبيعية يا عزيزتي انه الواحد يدير باله على مصروفه، لانه وهو بالايام الخير وهو كان راتب راتب، يلا الواحد انه يمشي الحال ويعيش وينبسط، يعني أدي الحال. فش حال في الاوضاع هاي، فلازم انه ندير بالنا. امبارح انا حكيت مع رائد برضه بنفس الاشي هذا، كنا نتحدث النساء، النسوان، الزوجات، الابناء، البنات، ما تحطوا على عاتق ابوكم اشياء كتير فوق طاقته، لأنه الوضع صعب. يعني اللي بيشتري لبستين ثلاثة يشتري له هاللبسة وخلص، يعني أيام بتمر ما هي العيد
0: بتكفي.
2: يعني خلينا نختصر من هاي المظاهر الدباحة اللي بنعملها هاي، وتصوير الطاولات وهذا كله، هذا خففوا منه، يعني اللي بيقدر إنه يخفف يخفف من هاي الأمور، حرام والله حرام كل شيء، لأنه هلأ بيرتفع سعره عماله.
0: صحيح.
2: كلنا بنعرف هذا الإشي، وللأسف إحنا بنشتري عمالنا
0: كمان، يعني إحنا مش راحمين بعض الصراحة.
2: لا لا والله ما راحمين بعض. كمان ما تطلعوا على العيدية، أكيد العيدية راح تكله، يمكن في ناس إمكانيتهم ما شاء الله بتضل عيديتهم زي ما هي، ما تطلعوا على هذا الإشي، انظري على الشخص اللي فايت على بيتك، اتأملي فيه، اقعدي معاه، انبسطي انت وياه، لو قعد عندك الخمس دقائق العشر دقائق خلص، ما بدنا نعيب، بكفي عتاب، بكفي نحكي على الواحد في أفاه، خلص أنا ظروفه هيك، إجا عشر دقائق خمس دقائق قد ما قعد خلص، لازم أبرر الإنسان، لأنه إحنا بوقت هلأ ما في حدا يعتب على حدا،
0: يعني هيك المفروض تكون بين الأسر والعيال، يعني
2: بالضبط، لأنه أنت مشغولة أنا مشغولة، يمكن أنا ما بشوفك في الأشهر عمالي ظروفي، فأنت زي ما بتلتبسي لحالك أعذر، خلص بنلتبس للي حوالينا عشان نبسط الحياة نقدر نعيش ونقدر نتأقلم بهالأوضاع الصعبة اللي إحنا فيها حتى نطلع منها إن شاء الله. ما خسرانين أهالينا، ما خسرانين أحبابنا أصدقائنا، يعني إنه نكون الحمد لله لساتنا زي ما إحنا، وشوي شوي كل شيء إن شاء الله بيرجع. وعيد مبارك على الجميع يا ربي. أسرتي أهلي وأهل زوجي كل عام وإنتوا بخير. صديقاتي ما بدنا نعد لأنهم ما شاء الله وفي منهم سامعني كل عام وإنتوا بخير. معلماتنا الأفاضل كل عام وإنتوا بخير. مديرتنا الحبيبة كل عام وإنتي بخير كمان، هي بتسمعني يعني بتقولي إنه أنا بسمعك حتى في المدرسة أنا بسمعك.
0: كل عام وهي بألف خير يا رب.
2: كلكم جميعا وإنتوا بألف خير يا رب، ويسعد قلبكم إن شاء الله. رح نشتاق لكم طبعا إن شاء الله. إنتوا في قلبنا وفي بالنا إن شاء الله، وإجازة سعيدة لكم كمان. انبسطوا وغيروا جو إن شاء الله، ويعطيكم ألف ألف.
0: شكرا يا ست سهى. أهلا أهلا، يسعد لي هالصباح. على 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يعني أميرة أول إشي تتابعنا يوم بيوم مع زميلة أنغام وأميرة، هاي واحد. اثنين، أنت جزء من البرنامج لا تلتزم الصمت، هاي اثنين. صباح الوردات طبعا، يعني بالرغم من كل شيء، بالرغم من الظروف الصعبة، الأوضاع الاقتصادية الصعبة، كيف شايفين الوضع؟ كيف شايفين التجهيزات؟ يعني كيف، خليني أقول هيك، شو أكتر شيء بتحبوه بالأعياد؟ اللمة؟ شو بتعملوا طيب بإجازة العيد؟
1: والله نوم.
0: أنا نوم بالنسبة لي يعني. طيب بتحس، هل بتشوفوا في بهجة؟ هل بتشوفوا في فرح؟ خلصتوا معمول؟ لا، لسه ما عملتوش. مش ناويين تعملوا؟ أكثر شيء مضايقكم اللي بصير بالأعياد؟ صباح الخير لتمارا، يسعد صباحكم. معتر بالصلاة على النبي، وكل عام وإنتم بألف خير، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وهدات البال. بتقولي تمارا، المستمعين اللي كانوا الصبح براديو حياة لم يتواجدوا مبارح العصر، السؤال لماذا؟ لأنه أميرة ما كانت موجودة. فصباح الخير. خلص، معلش مرقول هياها. فايق بيقولنا صباح الرواء، صباح الخيرات والمسرات، ويسعد صباحكم. وصباح الخير لكل طاقم راديو حياة الرائع، أحلى صباح لبشار وأسامة وكل المستمعين. وكل عام وإنتوا بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يا رب ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

0: صباح الفل من جديد، كل عام وانتم بألف خير. رافع شاهين يسعد صباحكم، صباح جميع المستمعين، بحب يعيد علينا طاقم راديو حياة جميعا على جميع القرايب والأصحاب والأحباب. صباح الورد زعيم إبراهيم، صباح الخير نجاة، أحلى صباح. وأسماء آيات التهاني والتبريكات بترسلها لأسرة راديو حياة، لطاقم العمل المميز، إحنا مميزين بوجودكم. كل عام وأنتم صوت الحقيقة وعنوان المصداقية، تقبل الله طاعاتكم وأعد الله العيد علينا وعليكم وعلى الوطن بالخير واليمن والبركات، ويسعد صباحكم، منورين أكيد بوجودكم. صباح الورد، ناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير يا أخت أنغام.
0: يا صباح الفل، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير يا أخت أميرة، يا صباح الخير لراديو حياة، صباح الخير لأدم الخروبي وسامر الخيري والدكتور أمين أبو ورد وطاقم راديو حياة بلا استثناء.
0: الله يسعد لي هالصباح. أهم
1: شيء منصبح منصبح على محمود اسكندر.
0: طبعا الخير والبركة محمود.
1: محمود ما شاء الله بنحب نقول له إن شاء الله يا محمود اسكندر العيد الجاي بتكون عندك، هذا أهم شيء.
0: إن شاء الله إن شاء
1: الله. بنعيد لكل أهلي وأخوتي وخواتي وولاد عمي وأصحابي واللي بحبوني، وإن شاء الله ما في حد بيكرهني. بنحب نصبح على أهل نابلس، بنكون صباح خير يا نابلس، صباح خير يا حلوين، صباح خير يا محترمين. إن شاء الله بكون العيد الجاي عيد خير وبركة يا رب.
0: يا رب إن شاء الله
1: صحة وعافية أهم من الدنيا
0: طبعا.
1: إن شاء الله قد ما نقدر بالعيد اقتصروا اقتصروا اقتصدوا اقتصدوا، اتعبوش الطاولات، مش راح نشرب غير الكاس بعصير. هي العيدية هي عيدية، مش راح يكتر دكتور. قدمت نواشي ولا قدمت معمول ولا قدمت كول أشكر مش عارف شو، هي العيدية مش راح تكتر يعني على الفاضي. يعني قدمتون عصير ولا كولا الطاولة صارت مليانة يا نغام.
0: والله ما أنا كنت عم بقول الصبح اختلفت المفاهيم، كانت بالأول بس حبة معمول وفنجان قهوة،
1: اللي كان
0: كيف صارت ممتدة هيك بتعرفش.
1: حمليني اللي كان يقدم نواشف كان يعتبر من الأثرياء البلد.
0: بالضبط صحيح صحيح.
1: اللي كان يقدم كولا بالكيل كنا نعتبر من هذه الأوسكراطية. هلأ الطفران لا، إحنا الحين اللي بسرعة يعني بسرعة الحين القصة كلها بسرعة بسرعة السريع صار كله موديل.
0: اه والله
1: الشوكولاته من 140 شيكل 150 شيكل.
0: صحيح مزبوط.
1: وحتى مسكين الله يكون بعون ابو العيال طبعا، نسال الله هدات البال
0: يا رب.
1: مصبح على حسن حبيش المزعج طبعا.
0: الله يسعد لي صباحكم جميعا.
1: الله يرضى عليك
0: يا هلا، اهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بالف خير. معلش يا رامي خليه عيط لنا. معمار يسعد صباحكم وكل عام وانت بالف خير، اهلا وسهلا. صفاء بتقولنا تكرم عيونكم، ألف طلب مثل هالطلب تستهلوا كل خير يا صبايا، حبيبتنا ما بتقصري. أمير صباح الخير لأنغام وأميرة وكل عام وإنت بألف خير وإنت بألف خير. فراس دويكات يسعد صباحكم، كل عام وإنت بألف خير وصحة وعافية يا رب وإنت بألف خير. وأمير السايح بحب يعيد على عمو أبو ضياء وبيحكي له كل عام وإنت بألف خير. اليوم سؤال الحلقة، كيف شايفين يعني الوضع مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أو يعني هو العيد بعد بكرة، كيف شايفين الحركة؟ هل الناس بلشت تتحرك بالأسواق؟ هل لا زالت البهجة موجودة؟ شو أكتر شيء بيعطيكم إحساس إنه إحنا بأجواء عيد، تكبيرات العيد مرة تانية، مثلا الزحمة، الحركة بالشارع، ريحة القهوة على سبيل المثال، على 2-3-7-9-1-4-3 ما نصير بحل مليون حاسة حالي. واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك و 0592 4-3-91.

0: صباح الورد لندى قاسم جبر، اهلا. بتقولي يسعد صباحكم، منورين بوجودك. كمان حواء، صباح النور، حلو اسم حواء، كثير جميل اسمك، يعني صباح الورد، صباح النور والسرور. احنا والله اقصى ترباح، يلا صباح الورد. احنا عندنا صباح الفل، صباح الخير،
1: صباحكم معطر بريحة الياسمين.
0: اهلا اهلا،
1: وصباحكم ورد وفل وياسمين.
0: اهلا وسهلا،
1: احلى مذيعة موجودة براديو حياة.
0: الله يسعدك،
1: كل عام وانت بخير، والشعب الفلسطيني بألف خير،
0: وانت بألف خير يا حاجة،
1: واسرتي وعائلتي الكريمة بألف خير. نقول لهم كل عام وانتم بخير، لزوجتي وأولادي سامر وأسامة ويوسف ومحمد وأبو شادي وأبو فادي وأبو وليد وأبو السعيد وأبو نزيه، إحنا حاطة الياسمين. نقول لهم كل عام وانتم بخير، ومنقول للناس ارحموا ما بالأرض يرحمكم ما بالسماء. المظاهر الكذابة هاي سيبوكم منها، انتوا بتعيطوا بتقولوا معكوش فلوس معكوش فلوس، بتلاقيهم عند المسلماني دائين الطايد، بتلاقيهم عند تاع الحلويات دائين الطايد، عند تاع المعمول بتلاقيهم دائين الطايد. ارحموا حالكم، الناس مش جايين يجربوكم ولا جايين يتفرجوا عليكم. وبعدين يا أختي الكريمة، إنه الإنسان مش كل إشي مصاري، فوتك عند أختك تسقى كل الدنيا، ما هي بالمال ولا بهي إشي، إنه تلاقيك فايت عندها بتلاقيها قد الدنيا منك. مش والله ما عيش، والله ما بدي أروح عند أختي، لا، روح عند أختك وزور أختك وشوف أختك ولادك، وإذا معك فراط أعطي الولاد الصغار، ما زي ما يقولوا ما كلت نفسا إلا وسعها.
0: طبعا.
1: معك ما تكبر حالك أكثر من هيك. والإنسان دائما وأبدا تساهي من الله وتياسير من رب العالمين. وإحنا زمان كنا زي ما قال أفادي وغير أفادي، كان فنجان قهوة على حبة المعمود ومع السلامة. اليوم لازم يحطوا فواكه وموز وعنب وهيك شغلات كثيرة، والله العظيم إنه كثير بيزيدوها الناس كثير على الوضع اللي إحنا فيه عايشين.
0: كيف شايف الوضع يا حاج؟ يعني أنت هيك بالبلد؟
1: والله أنا شايف البلد، والله ما شاء الله صار يومين ثلاثة منيح الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله تضل على خير، لأنه المخاصيم أحسن من أول وأريح شوية صغيرة من العيد. رمضان كان أسوأ، سيء كثير المخاصم. المخاصم اليوم أسهل شوية صغيرة، بس المادة مع الناس ضعيفة جدا. وما انت شايف أن تنزلوا الرواتب هيون الليلة أو اليوم، يعني بآخر نفس زي ما بقولوا.
0: صح صح،
1: مزبوط. وربنا يجيب اللي فيه الخير. وصباح الخير كمان مع الأستاذ أبو مصعب حازم صبوع وإم محمد النابلسي، الله يصبحها ويربحها بأنوار النبي، وأختنا معنا أختنا سوا وعيد شعب له، وكل هاللي بيسمعوا راديو حياة الرائع، نقول لهم كل عام وانتم بخير والصحة والسلامة. ولكمان لبنتي ام الامين ولبنتي ام عداي كمان نقول لهم صباح الخير، ولاب درويش اب سمرة ودرويش اب سمرة كمان، وكل هالمستمعين، وخالي ابو نمير مرزوق يعطيكم العافية. وشكرا لكم، وعطلة مباركة للجميع ان شاء الله.
0: شكرا يا حاج، شكرا،
1: يعطيك الف عافية اختي الكريمة.
0: اهلا يا حاج، يسعد صباحك. ويام صباح الورد أختي، صباحك نغوم، صباح خير لراديو حياة، كل عام وإنتوا بألف خير، ينعاد علينا وعليكم الصحة والعافية، وإنتي بألف خير وعائلتك الجميلة كمان بألف خير. وفاء إلى كل من عشق تراب فلسطين الطاهر بكل الصدق، كل عام وأنتم وعائلاتكم وأمهات الشهداء والأسرى والجرحى والعائلات المنكوبة في شتى بقاع الأرض وفلسطين خاصة بألف خير. تمارا حاسين إن الدنيا زي أي يوم، ما في بهجة للعيد. بتقولي سوسن شلبي، يسعد صباحكم أنغام وأميرة، وكل عام وإنتوا بألف خير. الحركة بالبلد يعني شبه منظر، يعني تعويد كونهم كانوا ينزلوا بهيك أوقات، إلا إذا ربنا فرجها عليهم. يا رب إن شاء الله ربنا يفرجها على الجميع يا سوسن. وبيقولي فلاح العياد مسكر اليوم، يلا بسيطة. صباح الوردات، ام شاهر يسعد صباحكم يا رب، كل عام وانتم بألف خير. انغام واميرة وهند، وينعاد عليكم بالصحة والسلام، ربنا يجبر خاطركم يا رب ويسعد صباحكم، واحنا والله اشتقنا لك. وبتهني بنتها بسلامة بنتها، الحمد لله على السلامة يا ام شاهر. اسكندر مرحبتين، اسكندر بحب يعيد على حماته، يا رب ان شاء الله يا اسكندر. صباح الورد.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، يعني إن شاء الله دايما كل أيامكم تكون مليئة بهدات البال، أيام هيك خفيفة على الجميع. يعني اليوم اللي يعني آخر يوم بالدوامات، يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله كل أموركم تكون تمام. خلينا نشوف كيف شايفين الحركة، كيف شايفين الأوضاع، يعني مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الأوضاع الاقتصادية، الناس، يعني الأوضاع هيك بالشارع، حركة الشراء والبيع، كل هاي التفاصيل. شو أكتر شيء بيعطيكم إحساس إنه يعني إحنا بأجواء عيد؟
1: أول يوم العيد لما كل الناس يعني من بعد الصلاة بيروحوا على التمرة، إحنا ما بعرفش إذا عندكم هذا الشيء،
0: يعني مش الكل.
1: إحنا هيك يعني دائما بعد صلاة العيد بيكونوا كلهم بيروحوا على
0: التمرة. عن جد زيارة القبور
1: كنت أنزل أنا معهم، يعني أتحش حالي مش على الصلاة
0: على التربة.
1: أحب أنزل بس صار في فترة لا صراحة ما بنزل، بس حلوة يعني أجواء حلوة.
0: أميرة بتقول إنه الإشي اللي بيحسسها بأجواء العيد هو بعد صلاة العيد، يعني الناس لما بتروح على التربة وبتزور القبور هناك أميرة بتحس بأجواء العيد. صباح الورد يا أميرة، ربنا يرحم أمواتنا جميعا يا الله. انتو كمان شو اكتر شيء بيحسسكم باجواء العيد؟ هل هي التكبيرات، التربة، بعض العادات؟ في عادات بتحسوا انه لازم نخفف منها بايام العيد تحديدا ولا لا؟ على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

تمارا بتقولي وقت الصلاة بس بتحسي بالعيد ويوم الوقفة وبعدها عادي. حنظلة، أنا كل هاد بدي أقرأه. إلى عائلات الشهداء أولا وثانيا ودائما وصولا لأبطالنا في سجون الاحتلال، ثم الأقربون قلبا ودما، إلى أهلنا بقطاع غزة، الجريح للقدس، للشهداء، للأسرى، للمخيمات، للمدينة، للقرية، للمبعدين، للجرحى والمرضى، للوطن النازف. إلى عائلات الشهداء أولا وثانيا ودائما وصولا لأبطالنا في سجون الاحتلال. صباح الورد وكل عام وإنتم بألف خير. رامي مش عارف ليش بتسألونا، لأنه من البلد يعني. يا رامي ليش بدي أجيب خبير اقتصادي أنا هلأ أقول له كيف شايف الحركة، الناس كيف شايف الحركة. صباح الورد. مؤمن بيقول لي أنا هو بيعرف البنات بحسوا بالعيد بعد ما يتعيدوا بس مثلا، يعني مما لا شك فيه يا مؤمن. صباح الخيرات. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: سوسن بتقول لي هي بتحس بالعيد فقط بالتكبيرات يوم العيد، ولو أنها صارت يدوب يعني تنسى مع والله حتى هاي خففت أو خففوها بعرفش ليه، وغير هيك لا يوجد إحساس يعني هي بس بالتكبيرات. تمارا ليه لازم بعد كل هالتعب نشوف المكافأة المالية؟ يعني أقل منها مش كل يوم العيد بالضبط. يا تمارا ناخذ اتصال. صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: معك عبد محمود أبو هدان. كل
0: عام أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وإنت بخير.
1: كل عام وشعبنا الفلسطيني عامة بألف خير، وأهالي الأسرى، وخصني ذكر أهالي الأسرى والشهداء والجرحى،
0: وهم بألف خير.
1: اللي بصير قاعد ربيش خنا يشي بدي أحكي بس عن معاشات الأسرى والشهداء والجرحى. حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد كان إله يديه بقطع رواتب الأسرى. ضحك عليهم كانوا مضربين وكانوا معتصمين بأم الله، قالوا لهم روحوا يوم الأحد بنزلكم راتب. وهي مضحك عليهم هاي الأحد والاثنين، هاي الناس معتصموا بسكر الشوارع عند البريد. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. إن شاء الله اللي دقوا أهالي الأسرى والشهداء والجرحى يدقوا المسؤولين عنا بهالبلد.
0: لا حول ولا قوة
1: إلا بالله. بس بديش أحكي أكثر من هيك.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أنا شو دخلني بسكر خط فوجي؟ طب أنا شو أعمل يعني؟ لا ما نزلت هي للأسف. مشاهر يسعد صباحكم، كل عام وانتم بألف خير. محمد ملك الحروف، حلو، يسعد صباحكم يا حلوين. هو بحس العيد بوقت صلاة العيد فقط لا غير. صباح الورد، أحلى وسهلة. 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير طبعا لتغريد حبيشي، كل عام وانتم بالف خير، يسعد صباحكم ويهدي بالنا وبالكم يا رب، امين. هلا رامي، هلا بتسالونا ما بدكم تسالوا هالخبير، لما يجيكم خبير يحكي لكم الميت شيكل بتكفي لشهر مع المواطن عنده عيلة 4 أشخاص، ما بتسألونا إنها صح بتكفي. خلص يا رامي، أنا بسحب السؤال، خلص سحبت السؤال كليا، ما بدي أسأل، إن شاء الله يمرق. هلا عيد على خير. تمارا، رأي أنغام مهم جدا بهذا الموضوع، المايك معك، احكي لنا رأيك بكل صراحة، بإيش بالضبط؟ حددي بشو أبدي رأيي أنا. صباح الورد على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

عكايد، لمين ما بدك كمان. تمارا، شو رأيك بأجواء العيد أنغام؟ باغتتني بهذا السؤال. أنا شغل دراما يا تمارا، يعني إلي ساعة بعطيكم طاقة إيجابية، ويعني ربنا يهديها البال ويصلح الحال. شوفي، هو يعني أنا من بعد ما توفت الحجة هاي الأشياء أنا بحبهاش، ويعني بتوتر الصراحة وبتضايق يعني عشان يعني أجاوب جواب يعني أنا بحس فيه. أنا بحبش هالأجواء نهائيا من بعد ما توفت الحجة يا تمارا، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة. فأنا يعني أجواء العيد ومن غيرها فرحة منقوصة، فأنا ما بحسش فيها. فصباح الورد، بس عشان هيك بعيدا عن هذا الكلام هذا انسوف، فصباح الخير لإلكم، ربنا يهدي بالكم، إن شاء الله دائما تكون أجواءكم مليانة فرح وهدات بال. وقولوا لنا شو أكتر شيء بحسسكم إنه في عيد، أو في أجواء الناس التكبيرات، كيف شايفين الوضع على 2379؟ وما تنسوا تعيدوا على اللي بتحبوهم على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على فيسبوك. بتقول لي بدنا الجواب بصراحة، أكتر من هيك صراحة تمام ما فيش. أوكي. طيب تمام، صباح الورد. يلا. طبعا.

قديش هاي قديمة يا أميرة. تعيشوا تترحمي تمارا، شكرا. تعيشوا تترحمي يا رب. صباح الخيرات لكم مستمعينا الكرام على 2379143، اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. اليوم يعني شو بتحبوا تعيدوا الناس اللي بتحبوها، شو بتحبوا تحكوا لهم، أي شيء مضايقكم، أي شيء مزعلكم كمان من خلال اللايف أو على 2379143، وقولوا لنا شو. أبو غالب بيقولي كل عام وإنتوا بخير يا فلسطين، صباح الورد. الأجواء بتقولي تمارا فرحة بالأولاد، هم عم بيلبسوا أواعي العيد، تعملي لهم هيك الشعراتهم بالسشوار، وإنتي بتضلي مثلا بالبجامة بس بتكوني مبسوطة لأنك شايفتيهم هم مبسوطين وبتصوريهم وبس. وبعدين العيد بتقولي تمارا بنتي صباح الورد يا تمارا، أهلا وسهلا. ونجاة عم تطلب أغنية يا أميرة، يلا صباح الورد يا نجاة، أهلا وسهلا فيكي.

ظلمتينا يا ام شاهر، والله قلنا وصبحنا عليكي وعلى كل اللي ذكرتيهم، حتى انت بعتي لبنتك هنتيها بسلامتها، فيعني ظلمتينا يا ام شاهر. صباح الوردات ومره ثانيه وثالثه، كل عام وانتم بالف الف خير لانغام واميره ولكل طاقم راديو حياته، ولك كمان يا ام شاهر صباح الفل، اهلا وسهلا فيكي.

نقول لوحيدة كالقمر، كل عام وانتو بخير وانت بألف خير. أهلا وسهلا فيكي، بتحب تعيد على أهلها وولادها وعيلتها وكل الحبايب، وخص نص أبو علي. ما سمعناش صوته اليوم أبو علي صحيح، وأم علي، أم سامي وعلوش، هدول أهلها وحبايبها، شفتهم بتكمل فرحتها وبتعيد عليهم وعلى طاقم راديو حياة. أهلا يا وحيدة، صباح الوردات، أهلا وسهلا فيكي، باغتك.

صباح الخير من جديد، مكملين معكم أكيد بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي أس، على مين حابين تعيدوا يعني خلينا نقول أمنياتكم الجميلة لمين حابين تتمنوها، منحب نقرأها ونشاركها معكم من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة، أو نسمع صوتكم دائما على 2379143 و 0592 433 91.

إذا مستمعينا الكرام، خلينا هيك نشوف شو أكثر شيء بتحبوا بعيد الأضحى أو بالأعياد بشكل عام، اللمة والأجواء. هل خلصتوا بعض من تجهيزاتكم ولا أصلا مش جعبالكم تجهزوا؟ شو بتحسوا إنه في يعني نواقص عندكم بهذا العيد؟ هل بتحسوا الفرحة بتكون مثلا يعني بوقفة عرفة ولا مثلا بس بسماع صوت التكبيرات؟ شو بيفرق الأعياد اليوم عن أيام زمان؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: إذن مستمعينا الكرام، أمير برضو زمان أو قبل أمير الزعيم بيقولنا زمان في قناعة ومحبة تكافل أكتر بكتير، هاي الأيام تشوفوها اختلفت ولا لا؟ وأمير بيقول كل عام وإنت بألف خير، بيعيد على عمته أم رشاد السايح صباح الخير. شو اللي اختلف بالأعياد ومفهوم العيد أيام زمان وهاي الأيام على 2379143؟ وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: يلا شباب

والله وأهلين يا أبو الأمير، كل عام وأنتم بألف خير وسعادة. من أبو الأمير حامد، أهلاً يا أبو الأمير، زمان عنك. بعيد على جميع الطاقم براديو حياة، وبتمنى لنا يعني مزيد من التقدم والازدهار. أهلاً أهلاً ألا، أهلاً يا ألا جرارة، بتصبح الخير. كل سنة وأنتم بألف خير، أحلى أنغام وأحلى أميرة، منورين بوجودك. وبتحب تعيد على زوجها وأولادها سيلة ووليد وكل العيلة، وينعاد عليكم بالصحة والعافية وهدات البال يا رب للجميع. يا رب كل عام وانتي وعائلتك بألف خير يا ألا، أهلا وسهلا فيكي.

0: على مين كمان بدنا نعيد؟
1: عيدنا على الطاقم كله احنا للا
0: طبعا عيدنا. زعيم ابراهيم بيقول اليوم الأنانية والاستغلال وكل يغني على ليلى ابو الامير. الله يسعد مساكم والله، واشتقنا واحنا والله اشتقنا لك، اهلا وسهلا. الله يسعدك يا ابو الامير. بيقول لنا رفيد يا ازمه خانقه، حلو حلو هاي الاجواء. وسلام خاص للسايح كبير مكتب تاكسي الاعتماد، صباح الخير. حطوا لنا باجواء كيف الوضع، الحركه وين في ازمه كمان، جميل عشان الناس تعرف. كمان إبراهيم بيقولنا ما في تكافل، كله حكي فاضي. اللي بيقول في تكافل ومحبة ما في منه، لأنه الطمع فرق الناس. هل بتتفقوا أنه ما في تكافل ما في محبة والطمع فرق الناس؟ شو اللي بيفرق عن العيد اليوم وكيف كنا قبل؟ على 2379143 وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صح، وانا هيك قاعده بقول بعقلي وانا بسمع بالاغنيه، والله جميل جدا السمار. ابو الامير بيقولنا رافقين دي ازمه، اغلاق شارع فيصل عند البريد، شارع فيصل ازمه خانقه، شارع الجامعه الازمه واصله لمجمع ابو رعد. هاي التفاصيل. ومره ثانيه بقولنا كل عام وانتم بالف خير، واحلى ما في الاجواء او الحياه هي اجواء العيد. احمد سبره، صباح الخيرات، صباح الورد، اهلا وسهلا فيك يا احمد، اهلا وسهلا. خذي راحتك.

0: مشهور. عنا باسم تيتي بيقول يسعد صباحكم. الجبل الشمالي أزمة خانقة. شارع الأرصاد أزمة ولا لا؟
1: يا
0: باسم. تمارا بتقول لي التواصل الاجتماعي بهالأيام يتصف بالبرود عكس زمان كان يتصف بالتكافل الاجتماعي والمحبة والألفة. ممكن كل جيل بيطلع أسوأ من الجيل اللي قبله بسبب عدم التزامه بالدين والأخلاق. أحمد كل عام وإنتوا بألف خير، وإنت وعيلتك يا أحمد بألف خير يا رب. وإبراهيم بقولنا الأصل بالعيد لمة الناس على بعضها. هل بتشوفوا إنه اختلفت؟ هل اختلف مفاهيمنا بالعيد عن قبل؟ شو اللي تغير؟ شو اللي بتشتاقوا له؟ شو اللي بتستفيدوا له؟ واللي عم بيسمعونا قولوا لنا وين في أزمات بالبلد كمان. صباح الخير.

حبيت الباسم بقول لك يا أميرة الأرصاد سالك باتجاه الغرب. صباح الخير. عندك اسكندر بيقول الأزمة تحولت لرأس العين. يلا قولوا لنا وين في أزمات بالبلد كنوع من التغيير، ومرة تانية هل عن جد بتشوفوا إنه اختلف مفهوم العيد قبل عن هلا، وإذا آش اللي اختلف فيه؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: هلا صباح الخير يا عم.
0: يا صباح الورد، اهلا.
1: نعم وانت بخير.
0: وانت بالف خير.
1: انا قاعد بالسياره تروح من البلد لهو للمحل. تستغرق معي طريق لو بدي امشيه بس 12 دقيقه
0: مشي.
1: فاتني السياره من المشرفه لا محلي، قعد الشوفير 28 دقيقه تستغرق دقيقتين مواصلات
0: من الأزمة. يا أميرة
1: أزمة السير خانقة بشكل غرناطة وراس العين بشكل غير طبيعي.
0: غرناطة يعني وراس العين.
1: أنا أول مرة بشوف الأزمة بتوصل لفرع شارع 10 من مفرع شارع 10 للضوء. أنت ما بتعرف المنطقة مظبوط؟
0: لا للأسف.
1: مسافة طويلة جدا جدا. يعني أقسم بالله الشوفيرية الله يعطيها العافية. الله يعطيهم العافية.
0: والله الله يعطيهم العافية والصبر وطولة البال.
1: السبب انه احنا من نضل العقلية تاعتنا مش منيحة. عقلية السلوك تبعنا مش منيحة. ليش ندل السيارات بخصوص عالدوار؟ ليه؟
0: شو لازم يعملوا؟ بس للعمومي اليوم.
1: الواحدة حاطت اللي بنتها ولا ابنها حتى بتناش تقول له هي الزلمة. طلع لي ابنها من السيارة ننزل عالدوار بالسيارات الخصوصية. ليه عن جد ليه؟
0: يا ازمة ازمة.
1: يعني انا اقسم بالله طلعت مع محمود الباقة هلا اقسم بالله بده يشيب راسه بقول لي شو انا بتوفي معي كل نقله نص ساعه وساعه. اقسم بالله انجن.
0: الله يعين الشوفيريه اليوم يا رب.
1: يعني
0: الله يعينهم.
1: انا بصراحه اقول لك لو اني مدير شرطه وقف عند التربة الغربية ولا سيارة خصوصي بنزلها على الدور. ولا سيارة
0: بتقل الحركة.
1: حولها كلهم عرفيدها وعراس العين لأنه عن جد يقسم بالله يعني إشي مش منيح.
0: بعين الله يا عمي.
1: يعني في شغلات مش لازم السيارات الخصوصي توصل وسط المدينة نهائي. نهائي. وفي تركات ما شاء الله راس العين بتنزل.
0: يعني احنا بدنا تنظيم سير هلا السيارات الخصوصي والتركات والأزمة. بعين الله.
1: واحنا من إلكم كل عام انتم بخير وهدوا بالكم وعصبوا وان شاء الله رب العالمين انه هذا اليوم بيكون يوم فضيل وادعوا لانه افضل الدعاء دعاء يوم عرفه يعني.
0: والنعم بالله والنعم.
1: ادعوا انه الله يهونها على هالشعب
0: يا رب ان شاء الله. الله يهونها ويفرجها.
1: وانا ما عرفت شو سؤالك لاني كنت بالسياره.
0: هو ما في سؤال هيك يعني بس انا كنت عم بقول شو اللي اختلف بين العيد زمان وهلا فعليا شو الفرق؟
1: العيد من اول عيد هلا؟
0: لا
1: والله العيد من اول احلى.
0: شو اللي اختلف؟
1: من اول احلى بكثير.
0: من اي ناحيه؟
1: مش في كماليات ولا شيء ولا في شيء. العيد من اول اجمل واحلى بكثير.
0: نعم.
1: الواحد صراحه اقسم بالله يعني انا عاشرت جيل قديم وجيل وسط وجيل جديد. من اول كان الواحد يحط حبه المعمول او حبه التمر وحبه عصير الليمون او البردان. ما كان في كل ايام من احنا صغار. ماشي يعني بصراحة وحبر ونفسة مخلوطة. اليوم لو تجيب البلد وتحطيها قدام الناس أبي أجيبهوش نفس الوقت أباكلوش يا ريت بأجيبهوش. أنا ما تعرفين شو الكلمة بديش أقول أنا المفروض على أكثر من 20 دار أنا شو بدي أكل خلال 5-6 ساعات.
0: بالضبط صح بقدرش
1: يعني
0: الواحد
1: كله مناظر كله مناظر. يعني كيلو أقول لك أنا نزلت شريت أغراض بدناش نتهجم على السوق الغربي 10 شيكل كيلو التفاح الالف الاكسترا 10 شيكل اخذته من شرقة نفس التفاح ونفس المر ب6 شيكل.
0: شوف الفرق
1: مش حرام هذا؟
0: طبعا
1: ما تلعبوش بالناس ان الناس مسخمة.
0: والله
1: مسخمة عن جدي
0: يعني ما حدا بيعرف كيف يدبروا حالهم.
1: ما بعمل دعاية للسوق الشرقي بس هي اللي حصل معاي. اللي حصل هذا صنف من الاصناف من 10 شيكل ل6 شيكل اللي بدي اخذ ضرب بدي افرق يعني غامشني شيكل.
0: والله مزبوط مزبوط طبعا طبعا.
1: طلع على الناس معظمهم موظفين يعني نص الشعب موظفين 2000 شيكل هذول شو بدهم يدفعوهم؟
0: والله الله يعين العالم.
1: شوي صغير اقسم بالله ارحموهم.
0: الله يعين العالم.
1: انا عصنف واحد قاعد بحكي لك. الله يجبر الناس.
0: امين
1: ان شاء الله رب العالمين. ادعوا بركه رب العالمين فرج عليكم من قلوب صافيه. طبعا ادعوا من قلوب صافيه
0: يا رب ان شاء الله.
1: شكرا لكم يا عم.
0: اهلا اهلا صباح الورد.
1: بارك الله فيكم وكل عام
0: وانت بالف خير. اهلا وسهلا فيك. داوود السخل بيقول كل عام وانت بالف خير. راس العين عند الحوز مش ازمه بس مسكر. سامي شق بقول بيعيد على طاقم راديو حياة وكل عام وانتم بألف خير ربنا يتقبل طاعاتكم جميعا يا رب. كمان اتصال. صباح الخير.
2: أبو مصعب أفندي نسي إنه زمان كانت السينما الخرسة
1: وكانت مدينة الملاهي اللي تكون عند المجمع الشرقي الأمانة أحلى أيام. والمقبرة لما نزل الصبحيات يكونوا حاملين هالنواشف، حاملين الناس، ناس طعموا ناس نواشف وحلويات. اليوم انقرضت، اليوم ما في. وأجمل شيء إنك صلاة الصبح وانت تلبسي على أولاد الصغار وتنبسطي هون، والتكبيرات وتصلي الصبحيات عادت، وتروحي للمقبرة والقرايبك. أجمل إشي بالحياة كلية.
0: طبعاً.
1: وبعدين الأزمة الرئيسية اللي عند البريد اللي عاملين المسيرة عشان الأسرة والشهداء إنهم ما قبضوش مصاري. ما هي أزمة سير كلها ضربت ضعف كل البلد.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، بعين الله.
1: السبب الرئيسي اللي عند البريد مسكر الشارع نهائي، كل الناس اللي بيطلع من رأس عين واللي بيطلع من هون كليته مسكر. صباح الخير لحازم صبوح، صباح الخير لمؤيد جود الله، وبعض الخير كمان لسالق بني النور مرزوم عين الشخشير حمد السنات وابراني حميدان، ان شاء الله برجع من الحج بخير، ولا أب خليل أب جعطة، ولا كل شفرية الجنوبي بنقول لهم تحملوا اليوم، يعطيكم
0: ولا كل شفرية بدهم يتحملوا اليوم. صباح
1: الورد، الكل بده يتحمل.
0: والله صباح الورد، اهلا اهلا ام طارق، يسعد صباحكم، صباح جميع المستمعين. زمان كانوا الناس احسن، في صلة رحم، هالايام فيش حدا بيسأل عن حدا. وبتقول لي هي جاي تعيد علينا بعد شوي. ميت أهلا وسهلا فيك يا أم طارق، أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا. 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: يعني احنا هيك كمان شوي رح ننهي، شو رايك اميره؟ طيب ماشي، على مين اسلم؟
1: لا
0: تمام، الله يسلمك يا الاء. وصل اكيد اختلاف طبعا، بتقول لي الاء وكل العيد له بهجه بصله الرحم. طيب شوي خليني احط هون بس، بس نرجع لتعليق الاء. صباح الورد، اكيد اختلف العيد عن زمان عن هلا، وكان العيد زمان له بهجة بصلة الرحم. هلأ بتلاقي اللي بروحش عند أخته، ولا الخال اللي ما بيروح عند بنت أخته، أو العم اللي ما بيروح عند بنت أخوه. ظروف الناس والأوضاع والعيد هذا للحجاج، ربنا يطعمنا إحنا وياكم. وحتى هلأ الحياة كلها غلا، ما في دبايح زي زمان، والله يفرجها ويهونها على الجميع. تمارة يا رب، اللهم أمين. تمارة إحنا عايشين بهالأيام على المظاهر الكذابة. زمان كانوا أهالينا يحطوا المعمول والفواكه وكسر العصير والقهوة وخلص، هلأ بدهم يتداينوا عشان يعبوا الطاولة. يا ريت اللي معيدين بيأكلوا إشي من اللي حطيناه، بس دفع مصاري وتكاليف على الفاضي. وأهم شيء التصوير. وشوفوني يا ناس. نور، يسعد صباحكم. نور عاشور، أهلا. يسعد صباحكم يا رب. هي هلأ بلشت تحس بأجواء العيد، بما أنها خلص ولادها امتحانات فصلي، هلأ بده يبلش عندها تعزيل العيد وأجواء العيد عندها. لما تسمع تكبيرات العيد وتشوف عيلتها بتجهز حالها للعيد، بتحس كمان في أجواء. بتعيد على والدها ووالدها وزوجها وولادها وإخوتها وخواتها ومرت أخوها وكل حدا بيستاهل وبحب الخير. ولإلي شكرا يا نور، كل عام وإنتي وعيلتك بألف خير. صبح كمان على أميرة وهند، وكل عام والجميع بألف خير، وينعاد علينا وعليكم بالصحة وهدات العافية يا رب، وإنتي بألف خير ومحبينك بألف خير.

كمان نقول صباح الخير. في سؤال محير أحمد، ليش الناس بالعيد بتعزل كل شيء لدرجة بيشيلوا كل شيء بالبيت وبنظفوه مع إنه كل يوم بنظفوا بعزله؟ سؤال عادات وتقاليد. بتقول لك أميرة صباح الورد، بدي أقول لعبير مبروك صباح الخير يا عبير، كل عام وأنت بألف خير. وكمان بدي أصبح على حنين حجازي وأقولها كل عام وإنتي بألف خير، وينعاد عليكم يا رب الصحة وهدأت البال.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. شو أميرة نكمل؟ طيب خلاص بنعد يلا. طيب هينا مكملين. صباح الخير إذن مستمعينا الكرام، شو اللي اختلف بأجواء العيد أو بالعيد أو بفكرة العيد وبمفهوم العيد عن من أيام زمان لهلأ؟ شو اللي بتحسوا تغير؟ معايداتكم الحلوة للناس اللي بتحبوها على 2379143، طبعا اللايف الموجودة على صفحة راديو حياتها على الفيسبوك.

عن جد. طيب خلينا نشارككم بهذا الإعلان كمان بمبادرة لطيفة من راديو حياة، وأكيد بشراكة حقيقية مع مؤسسات ورجال أعمال محافظة نابلس. إن شاء الله رح تكونوا يعني أنتوا أطفالكم، هي أكثر للأطفال، وأنا وأميرة على موعد مع فعالية فرحة العيد إن شاء الله اللي رح تكون رابع أيام عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله رح نزودكم بكل التفاصيل بخلال الأيام القادمة، ومرة تانية كل عام وإنتوا بألف ألف خير. رح

كمان نقول صباح الخير لعبد الله عاشور، صباح الخير وكل عام وانتم بألف خير. حنين كل عام وانتم بخير، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والدعاء يا رب. ام العبد الله يهدي البال ويعم السلام للجميع. عباده بيقول لي يمكن اكثر شيء مختلف باجواء العيد هالايام ان الفرحه صارت اهدى. هل عن جد الفرحه صارت اهدى ولا احنا مش عارفين نفرح؟ زمان كان العيد يعني هيك ينحس من قبل باسبوع، اللمه، الزيارات، الضحك بالشوارع، الناس مستنيه العيد بلهفه. هلأ كتير ناس صارت مشغولة أو تعبانة يعني من الظروف، أو حتى بيعيشوا العيد بذكريات ناس غايبة. عبد الله عاشور ولا كل شيء اختلف، زمان كنا صغار كنا نستنى العيد بالتاني لحد ما يجي، وكنا نحط أوعينا العيد على التخت وجنبها لعبة العيد وإحنا ننام على الأرض. أما اليوم أصلا بطلنا نحس بالعيد، نطول بطلنا نشتري أواعي العيد يا عبد الله، مش منحسش يعني خلص. كمان أبو الأمير بالسلام، سلام خاص لأخو الغالي محمود راضي، محمد راضي، يحيى راضي، زياد راضي، إن شاء الله دايما راضيين وكل عام وإنتوا بألف خير يا رب. يسعد صباحكم. شو مالك يا مؤمن، أحلى من هيك طرب ما فيه والله. يعني لو تحطينا أنت العيد فرحة تعرفيها، يا سلام هاي ولا بغني بكل ثقة، ما علينا نعمله

لك تحطي لنا اياها. يلا عاتنين 3 7 9 1 4 3 واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياتها.

يا صباح الورد كمان ليلى، يسعد صباحك أنغام، وكل عام وانت بألف خير، وعائلتك بألف خير، وانت بألف خير، وعائلتك بألف خير، وأميرة وعائلتها والست هند وعائلتها، يا رب ربنا يهديها البال. كمان أبو الأمير، سلام خاص للغالي سعد أبو زنط الغالي، مدير قسم الصحة في بلدية نابلس. صباح الورد. أحمد بيقول أنت مواليد الألفين، أنت ليه حاطت، ليه كنت تعمل هيك، ليه بتحط أوعيك جنب التخت، ليه بس دول تبعون الثمانينات والتسعينات فقط وانتهت الموضة، ليه يعني؟ بديش أقرأ التعليق. أحمد نور، ما تنهوا البرنامج، هينا مبسوطين، عاملين أجواء عيد، حاضرين يا نور، خلاص هيني قعدت، حاضرين يا نور على راسي. صباح الورد، أهلا وسهلا.

تمارا بتقول زمان كنا نفرح من أول يوم العيد، ما نقعد بالبيت من الفرحة، منروح منعيد على كل القرايب، بعدين نشتري ألعاب العيد، العصر نروح على المراجيح نضل بعد المغرب، بعدين نكزدر نشتري بوزة شعر البنات. زمان عن شعر البنات، شو رأيك أميرة؟ بحسوش كتير صار موجود. أنا ما بدي هذا اللي موجود بالكياس، بدي أيوة بالخشب. بدي أقول لك نروح على السوبر ماركت نضرب ضربة، طلعلنا مرة بلونة ومرة علكة، وهون علشان طفولتنا كأكتر يعني هيك كان الجيل. مزبوط يا تمارا، والله جبتي على بالي شعر البنات. هلأ أنا كيف بدي ألاقيه؟ أنا كيف بدي ألاقيه هلأ بالسوق؟ لا ما بدي، لا أنا بدي هاي. بتقول ألا خليكم متونسين فيكم، والله منورين يعطيكم العافية. هينا قاعدين بنسهل عليكم، إذا عم بتعزلوا كمان بنسليكم. صباح الورد، خلص هينا قاعدين. يلا 2379 أو اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. في

0: طبعا ست سهى كانت عم بتقولي انه اللي بدي اياه موجود قدام المنتزه.
1: اه بكون هناك دائما
0: قدام. هاي احمد كمان بيقول لي في قدام منتزه للعائلات. اشوف ست سهى وين قالت لي. اه كمان شعر البنات اللي بدك اياه بيكون باب منتزه العائلات. حبيت شكرا
1: دايماً.
0: صباح اللي تحسي له طعمه هداك.
1: اه
0: مش اه مش اللي بالكيس عن جد تاس. شفتي ما شاء الله علينا. امير بيعيد على اخوته رائد وفراس وبيحكي لهم كل عام وانتم بالف خير. وانت بالف خير ومحبينك كلهم يا رب بالف خير. احلى وسهلا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. أحمد بيقول لي زمانك كمان عن البراد مع البوزة بالمنتزه، منروح شطحة بعد العيد أحمد، ولا يهمك، نحقق الأمنيات أنا وياك وأميرة. يعني إذا بحب الطاقم يجي أهلا وسهلا. طبعا المستمعين بيستنونا هناك، بيكونوا منلاقيكم. هاي عبادة مبدئيا عشان نسلك رحلة مصر، منروح على المنتزه بعدين نشتغل على رحلة مصر، ولا شوي شوي. صباح الوردة.
1: أنا شغالة فيك، قلت لك أغنيات أشوف إذا متذكرتيها أو سمعتيها.
0: يلا

وإيه وبسعد زكان، أوه ذكريات. عبادة بيقول خلص منيح، خلص هي جزء من المستمعين وافقوا، شو رأيكم منروح على المنتزه بالأول نلتقي بنعمل شطحة مرتبة بعدين نزبط رحلة مصر؟ صباح الخير، يلا كمان 2379143 أو من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

كل عام وانتم بألف خير مستمعينا الكرام، إن شاء الله دايما ينعاد عليكم بالصحة وهدات البال وانتم بأفضل حال وأحسن حال. كمان أميرة 47 كمان نضل؟ لا ما بقدر أقرر أي قرار بدونك، خلص قاعدين يا قاعدين مستمتعة أمير. يلا

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 كان معنا منذ ساعات الصباح الباكر كمان. يا صباح الفل، صباح الخير لأميرة. ايش هي صباح الخيرات؟ اكيد طبعا كمان بدنا نقول يعني بالاخر، هلا انا مني وعلي يعني لكل الناس اللي تعبت طوال الفتره الماضيه وتحملوا اللي ما في حدا بيقدر يتحمله، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله كل ايامكم عيد، وان شاء الله كل عيد بيحمل ايام اهدى لقلوبكم واريح وفرحه تدخل البيت. لراديو حياة، لزملائنا بالشغل يعطيكم ألف عافية على كل التعب والجهد والجهود المبذولة، طبعا وجودكم بحياتنا هو اللي بيخلي هاي الأيام هيك أخف وأحلى. عيدكم إن شاء الله مبارك، إن شاء الله أصدقائنا زملائنا الحلوين ترجعوا بعد العيد وإنتوا مرتاحين مبسوطين سعيدين أهم إشي إن شاء الله نشتغل. أميرة أنا قلت هاي

0: خلص قررت أميرة. أميرتي كل سنة وانت سالمة وينعاد عليك يا رب الصحة وهدات البال، وإن شاء الله بنشوفكم بعد العيد مستمعينا الكرام، ربنا يهدي البال. وتحياتنا لكم كل طاقم راديو حياة، وفي أمان الله.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا، مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: ذهب رب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير.
0: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. حسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: إنها الساعة 12 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 23 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 6 شهداء و8 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات لعدد من الفلسطينيين، إلى جانب اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. اعتدت مجموعات من المستوطنين اليوم على مركبات المواطنين الفلسطينيين، كما ألحقت أضرارا واسعة بأراض زراعية في إطار اعتداءات متكررة ومتزايدة تشهدها مناطق الضفة الغربية والقدس. أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حي البستان ببلدة سلوات جنوب القدس المحتلة، تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم جديدة بحق منازل ومنشآت المواطنين في إطار سياسة التهجير القسري التي تستهدف الحي منذ سنوات. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم أن إسرائيل وسعت سيطرتها إلى 59% من مساحة قطاع غزة، حيث قامت بتحريك الخط الأصفر إلى عمق أكبر داخل القطاع في خطوة شملت أيضا قطع محور صلاح الدين للطرق الرئيسية الممتدة على طول غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر هجوم نفذه حزب الله بمسيرة انقضاضية استهدفت قوة إسرائيلية في بلدة دبل جنوبي لبنان، في ظل تصعيد متواصل على الحدود بين الجانبين. برزت في اليوم 87 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مؤشرات على اقتراب اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، رغم استمرار الخلافات حول الملف النووي والعقوبات، فيما شددت طهران على رفض ربط الإفراج عن أموالها المجمدة بأي التزامات نووية، مطالبة بالحصول على جزء منها فور التوصل إلى تفاهم. استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترجيحات التوصل سريعا إلى تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا عدم استعجال الاتفاق. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع المربعة وعورتة ودير شرف وسرة و17 والبدن، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نور. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.

بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان.

شركه طارنا الا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفه. انضموا الان لاوفر فاتوره سمارت بلس بلس او ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 1 ظهرا.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 23 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 6 شهداء و8 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات لعدد من الفلسطينيين إلى جانب اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها. اعتدت مجموعات من المستوطنين اليوم على مركبات المواطنين الفلسطينيين، كما ألحقت أضرارا واسعة بأراض زراعية في إطار اعتداءات متكررة ومتزايدة تشهدها مناطق الضفة الغربية والقدس. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حي البستان ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم جديدة بحق منازل ومنشآت المواطنين في إطار سياسة التهجير القسري التي تستهدف الحي منذ سنوات. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم أن إسرائيل وسعت سيطرتها إلى 59% من مساحة قطاع غزة، حيث قامت بتحريك الخط الأصفر إلى عمق أكبر داخل القطاع في خطوة شملت أيضا قطع محور صلاح الدين الطريق الرئيسي الممتد على طول غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر هجوم نفذه حزب الله بمسيرة انقضاضية استهدفت قوة إسرائيلية في بلدات جنوب لبنان في ظل تصعيد متواصل على الحدود بين الجانبين. برزت في اليوم 87 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مؤشرات على اقتراب اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، رغم استمرار الخلافات حول الملف النووي والعقوبات، فيما شددت طهران على رفض ربط الإفراج عن أموالها المجمدة بأي التزامات نووية مطالبة بالحصول على جزء منها فور التوصل إلى تفاهم. استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترجيحات التوصل سريعا إلى التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا عدم استعجال الاتفاق. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ بحجز 17 والباذان، المربعة، عورتة، سرة، دير شرف، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

listeners. You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 0925914114. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
4: الساعة الآن 2:00 مساءً.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الاثنين الموافق 25 من أيار للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 23 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. مخاوف أمنية إسرائيلية من ربط الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب مع الجبهة اللبنانية. مسارات إنهاء الحرب في الشرق الأوسط تتأرجح. مسيرة مفخخة تنفجر في منطقة عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان، ووزير المالية سموتريتش يخصص ميزانية للبحث عن حلول دفاعية ضد حزب الله. ونبدأ برنامج الثانية أيضا بمتابعة لآخر التطورات الميدانية. وزارة الصحة في غزة 904 شهداء منذ وقف إطلاق النار. ومستوطنون برفقة جيش الاحتلال يقومون بإحراق المحاصيل الزراعية في سهل قرية المغير شمال شرق رام الله. وأيضا الأهالي الأسرى والشهداء والجرحى يحتجون وسط دوار المنارة على سبيل المثال في محافظة رام الله بسبب عدم صرف الرواتب الأسرى. كذلك كان هناك وقفة لهم في مدينة نابلس أيضا احتجاجا لعدم صرف رواتب الأسرى مع الرواتب الموظفين العموميين.

إذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن مشادة كلامية بين نتنياهو ووزير المالية خلال جلسة أمنية بسبب المسيرات الانقضاضية لحزب الله. سموتريتش دعا إلى تدمير حوالي 10 مبانٍ مقابل كل طائرة مسيرة. فرد عليه نتنياهو: ماذا لو انطلقت طائرة مسيرة من عائلة إجرامية داخل إسرائيل؟ هل سندمر 10 مبانٍ في الرملة؟

مكتب نتنياهو يقوم بإجراء اتصالات مع الأحزاب الحريدية لفهم مدى تمسكها بمطلب حل الكنيسة في أقرب وقت ممكن، وما إذا كان لا يزال هناك احتمال لتمرير قانون التجنيد.

أيضا في غزة شهيدة طفلة وإصابات باستهداف خيمة للنازحين في مواصي خان يونس. وكذلك المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحدث أن إسرائيل تمنع إدخال حوالي 70% من شاحنات الإغاثة.

تحدثنا عن حملة دولية لكشف مصير حوالي 3000 طفل مفقود قسراً في غزة. أطلق المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرياً حملة مراسلات واسعة النطاق بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المفقودين. استهدفت هذه الحملة نواب في البرلمان الأوروبي وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية، وكان قد أوضح المركز في بيان له اليوم أن الحملة تهدف إلى إطلاع الجهات المعنية على الأبعاد الإنسانية الكارثية لقضية الأطفال في قطاع غزة. إذن حملة دولية لكشف مصير حوالي 3000 طفل مفقود قسرا في غزة.

في الثانية ترامب يمنح طهران 7 أيام للتوصل إلى اتفاق، ويقول أن أو استبعد إن صح التعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترجيحات للتوصل بشكل سريع إلى تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا عدم استعجال الاتفاق.

0: إذن مسارات إنهاء الحرب في الشرق الأوسط تتأرجح. نتحدث عن مشهد معقد. هذا المشهد محكوم بتسريبات سياسية من جهة، ومن خطوط حمراء متصلبة أيضا من جهة أخرى. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: مزيد من مؤشرات التفاؤل يبرق بها الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع إيران. سيل متدفق من التصريحات والتسريبات تشي بتجاوز طرفي القتال نقاطا خلافية وتأجيل أخرى. يبشر ترامب بأن المفاوضات تسير بشكل منظم وبناء، لكنه يستدرك بالقول إنه طلب عدم التسرع في إبرام الاتفاق بدعوى أن الوقت في صالح واشنطن، قبل أن يعود لتجديد نبرته ضد طهران، متوعدا إياها باستمرار الحصار بكامل قوته إلى حين التوصل إلى الاتفاق والتصديق عليه. تصريحات تلت إعلان ترامب انتهاء التفاوض على معظم بنود الاتفاق المرتقب واستكمال الفصل في نقاط خلافية خلال 30 إلى 60 يوما. نقاط خلافية هي مربط الفرس وعقدة المفاوضات بين الطرفين، أبرزها فتح مضيق هرمز الذي يزعم ترامب أنه جزء من تفاصيل الاتفاق، بينما تنفي مصادر إيرانية ذلك وتؤكد أن المضيق سيبقى تحت إدارتها وإن سمحت بحرية الملاحة فيه. اليورانيوم على التخصيب، عقدة أخرى لا يبدو أنها ستجد طريقها إلى الحل سريعا، رغم تسريبات عن موافقة إيرانية لوقف التخصيب ومعالجة الكميات عالية التخصيب. نقطة أخرى تتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة، إذ يطالب الجانب الإيراني بإعادة جزء من أصولها في المرحلة الأولى لأي اتفاق، بينما تربط واشنطن تسوية ملف الأموال المجمدة بالتوصل إلى اتفاق نووي شامل. أما النقطة الخلافية الرابعة فترتبط بنطاق وقف إطلاق النار، إذ تتمسك طهران بوقف الحرب على الجبهة اللبنانية، بينما تتشبث إسرائيل بحرية التحرك عسكريا متى رأت ذلك. خلافات قائمة لم تمنع وزير الخارجية الأمريكي من الحديث عن احتمال الإعلان عن اتفاق وشيك مع إيران.
2: أحرزنا بعض التقدم خلال الساعات القليلة الماضية بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز، وهناك احتمال لسماع أخبار سارة خلال الساعات القادمة بشأن المضيق. الاتفاق سيشكل أيضا بداية لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني.
1: على الجانب الإيراني، مسؤول رفيع قال لشبكة CNN إن التقدم في المحادثات غير المباشرة قد يشكل نقطة تحول نحو إنهاء الحرب، لكنه حذر من أن أي عمل عسكري أمريكي قد يؤدي إلى تصعيد خارج عن السيطرة. تحذيرات كررها مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية وقائد مقر خاتم الأنبياء، الذي لم يتوانى عن القول إن بلاده ما تزال في حالة حرب.
3: نحن في حالة حرب، وجميع القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي عدو وعلى أي مستوى.
1: وعلى خطى المفاوضات دخلت إسرائيل التي سبقت الإعلان عن الاتفاق المرتقب بوصفه بالسيء، وجددت على لسان رئيس وزرائها التذكير بما اعتبره خطوطا حمراء. زعم نتنياهو أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل التهديد النووي، وأن الرئيس الأمريكي أيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان، وفق قوله. حرب تصريحات تزداد حدتها مع اقتراب الإعلان عن اتفاق نوايا قد يمدد وقف إطلاق النار دون أن يطوي الأزمة من جذورها. اتفاق تريده إيران منفذا لطي سنوات من الحصار وفرض واقع جديد بالمنطقة، بينما تبحث واشنطن عن صورة نصر وإن بأقل المكاسب.
0: أيضا مستمعينا الكرام، في الثانية كان رئيس الحكومة الإسرائيلية قد أكد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جدد دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مختلف الساحات بما فيها لبنان، في ظل استمرار التوتر الإقليمي. ولكن بالرغم من ذلك، إلا أن لازلنا نتحدث، أو كما يتحدثون بالأوساط الإسرائيلية، عن مخاوف أمنية إسرائيلية من ربط الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب مع الجبهة اللبنانية. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
4: منظومة الأمنية قادت الجيش الإسرائيلي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وكذلك وصولا إلى المسؤولين السياسيين كانت تشدد على جزئية مهمة جدا بالنسبة لها وتعتبرها من المنجزات الاستراتيجية في أعقاب 7 أكتوبر، وهي مسألة فصل الجبهات عن بعضها البعض، جبهة لبنان عن قطاع غزة عن الملف الإيراني. بالتالي تتحدث بعض المصادر في المنظومة الأمنية عن خشيتها من انعكاس وتداعيات معينة للاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يفترض أن يوقع أو يتوقع أن يوقع على الأقل، هكذا كانت التقديرات حتى أمس قبل أن تتغير قليلا لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي وجود انعكاسات أو تبعات معينة للاتفاق الإيراني الأمريكي على جبهة لبنان يقلق المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وفق ما تحدثت به مصادر أمنية لصحيفة هآرتس. وصلت إلى القول أن المنظومة الأمنية طلبت من المستوى السياسي عمليا من الحكومة الإسرائيلية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاولة التأثير على مسار هذا الاتفاق بحيث لا تكون له أي تبعات تذكر تقيد من الحركة الإسرائيلية في لبنان أو من العمليات الإسرائيلية في لبنان. حتى أمس كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير في مقر قيادة المنطقة الشمالية يتحدث عن المصادقة على خطط جديدة عملياتية للمرحلة المقبلة في لبنان لمواجهة حزب الله. حتى أمس كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينفي وجود عمليا ارتباط من هذا النوع، تحدث عن أن الرئيس ترامب أكد له على ما يصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، هذا المصطلح الذي يستخدمه نتنياهو بصورة متواصلة على كافة الجبهات أمام كل التهديدات بما في ذلك على جبهة لبنان. لكن التصريحات العلنية تبدو بعيدة بعض الشيء عن واقع ما تتحدث به مصادر أمنية وسياسية. أمس أيضا كان مسؤول سياسي تحدث بالفعل عن للقناة 14 الإسرائيلية عن أن بعض الخطط التي كان من المخطط أن تنفذ ضد حزب الله في لبنان ستوضع على الرف إن تم التوقيع على هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي. وأيضا ما ذكر في صحيفة هآرتس يؤكد أن المستوى الأمني المنظومة الأمنية على الأقل لا تعرف التداعيات المطلقة، التداعيات التي قد تنعكس من ملف إيران على الملف اللبناني، سواء كانت التداعيات المتعلقة بعمل الجيش الإسرائيلي جنوبية لبنان أو حتى انعكاسها على ما يصفونه بأمن السكان للبلدات الحدودية القريبة من المواقع الحدودية التي أيضا تستهدف من قبل حزب الله في عمليات مختلفة، آخرها ما تم الإعلان عنه صباحا اليوم حيث كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجراح خطرة في هجوم قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه كان في بلدة دبل على بعد نحو 5 كيلومترات عن الشريط الحدودي من خلال مسيرة مفخخة استهدفت آلية أو ناقلة جند مدرعة في تلك المنطقة. بالتالي هناك استمرار لعمليات حزب الله ما بين محاولات استهداف واستهدافات فعلية.
0: إذن مستمعينا الكرام مستكملين في الثانية، وأيضا نبقى بآخر التطورات وما يحدث على صعيد المسارات المختلفة من الجبهات المفتوحة من الجانب الإسرائيلي والاتفاق الإيراني. إذن تحدث أيضا عن مسيرة مفخخة انفجرت في منطقة عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان، ووزير المالية سموتريتش كان قد خصص أو دعا لتخصيص ميزانية للبحث عن حلول دفاعية ضد مسيرات حزب الله. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
4: جنوبية لبنان عقب صفارات الإنذار الأخيرة التي دوت ما يوضح أن الصواريخ الاعتراضية التي أطلقت من مواقع حدودية قرب كريات شمونة كانت موجهة إلى داخل الأراضي اللبنانية لمحاولة اعتراض هجمة بالمسيرات، ويبدو أن هذا الاعتراض فشل. لم يشر الجيش الإسرائيلي رغم إطلاق صواريخ اعتراضية إلى اعتراض مسيرات، إنما تحدث عن سقوط مسيرة في مناطق عمل قواته دون تسجيل إصابات وفق ما تحدث به. وهذا يتزامن مع تصريحات لوزير المالية بيتسل إيل سموتريتش الذي أشار إلى أمرين. الأمر الأول أشار إلى تخصيص نحو 2 مليار شيكل أو ما يصل إلى 690 مليون دولار تقريبا من أجل بحث كيفية التعامل مع خطر المسيرات ومع تهديد المسيرات، بحث حلول تكنولوجية تتعلق بالمسيرات. قال إنه صادق على ميزانية تقدر بنحو 2 مليار شيكل لهذا الهدف خلال الفترة المقبلة، وأشار في ذات التصريح أو دعا في ذات التصريح إلى تصعيد العمليات في لبنان ردا على هجمات المسيرات. يقول إن الرد الإسرائيلي لا يمكن أن يكون فقط بمزيد من التحصين أو بالبحث عن حلول معينة أو نشر شباك كما يفعل الجيش الإسرائيلي حاليا، إنما يجب أن تواجه المسيرات المفخخة، يجب أن تواجه كل مسيرة مفخخة من حزب الله بإسقاط 10 مبان في بيروت، في إشارة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. بطبيعة الحال هذا النوع من التهديدات غير مستغرب على وزير كوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، كان سابقا حين بدأت الحرب الإسرائيلية على لبنان عقب انخراط حزب الله بهذه الحرب، كان دعا إلى تطبيق سيناريو خان يونس ونموذج خان يونس في الجنوب اللبناني وفي لبنان بصورة عامة. وبالتالي هذا النوع من التهديدات غير مستغرب من وزير كوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لكنه لافت إذا ما نظرنا إلى التوقيت الذي يتم الحديث فيه عن إمكانية أن تتراجع إسرائيل إذا ما تم توقيع اتفاق إيراني أمريكي. بالتالي من الواضح أن المناكفات السياسية كذلك حول أي اتفاق قادم بدأت بالفعل نتيجة أيضا اقتراب موعد الانتخابات بعد شهور قليلة، والتي قد تكون حتى أبكر من موعدها المحدد مسبقا في أواخر أكتوبر، قد تكون في منتصف سبتمبر المقبل وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية. ونتيجة لذلك سنرى أيضا بكل تأكيد الملف اللبناني والمناكفات السياسية كذلك حول الملف اللبناني حاضرة في الحملات الانتخابية الإسرائيلية دي.
0: إذن مستمعينا الكرام، مرة أخرى خلال النقاش مع نتنياهو في اجتماع الكابينة حول العجز في مواجهة مسيرات حزب الله، سموتريتش وزير مالية الاحتلال قال أنه مقابل كل مسيرة يطلقها حزب الله يجب تدمير 10 مبان في بيروت. قبل الختام دعونا الآن نستمع لآخر تطورات الحالة الجوية لليوم للأيام القادمة مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرة.
5: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية لطيف في باقي المناطق. يومي الثلاثاء والأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. ويوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، جو معتدل أيضا في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم الصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 25-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 24-14، نابلس 26-16، جنين وطباس 30-18، أريحة والأغوار 35-22، طول كرم وقلقيلي 27-18، غزة وخنيني 26-19، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 27 درجة، تنخفض ليلا إلى 18 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. نوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
6: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.
7: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
8: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
9: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف. رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
10: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
11: بابا؟
12: نعم يا عبود.
11: بس أنا شطور.
12: أنت أشطر واحد.
11: ليه يا عبي؟
12: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
11: دي من محل دكان حياة.
12: يلا على دكان حياة،
11: عنده ألعاب حلوة كتير.
13: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

كسبت وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة،

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر.
2: في نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: أول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات

0: در مش بعيد عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
1: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. حسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
3: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: إنها الثالثة مساءً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجزا لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 23 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 6 شهداء و8 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم إن قطاع غزة يشهد تفاقما حادا وغير مسبوق في الكارثة الإنسانية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نتيجة لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والوقود والأضاحي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحمة. دعا وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير خلال اجتماع للكابينة السياسي الأمني يوم أمس الأحد إلى قصف وتدمير مباني في بيروت، ردا على المسيرات المتفجرة التي يطلقها حزب الله ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وعلى بلدات حدودية في شمال إسرائيل. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق غير دقيق مشيرا إلى أن بعض الملفات شهدت تقدما ملموسا، ولكن ذلك لا يعني أن التوقيع بات وشيكا. استشهد عدد من اللبنانيين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان، فيما نفذ حزب الله هجمات بمسيرات مفخخة نحو قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وبلدات ومواقع قرب الحدود، إحداها أصابت مبنى بشكل مباشر في بلدة المطلة الحدودية. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع المربعة، عورتة، دير شرف، سرة، 17، البدان، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
5: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
7: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

يا مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج رساله واغنيه. مساء الخير اكيد لكل حدا بيسمعنا على 100.8، وان شاء الله كمان رح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، ولكل حدا اكيد بيسمعنا من بيته من سيارته من مكان شغله. بنمسي عليكم جميعا وان شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف. واليوم طبعا هي اخر حلقه من برنامج رساله واغنيه لهذا الاسبوع. ان شاء الله بنرجع لكم بعد العيد، وكل عام وانتم بالف الف خير وحبايبكم وعائلاتكم بالف خير، وان شاء الله هالعيد كله بيكون سعاده عليكم وكله هدات بال ورزق وصحه، ودائما ان شاء الله بتحققوا كل امانيكم. اليوم طبعا الحلقه هيك رح تكون بالاضافه للاهداءات اكيد، برضو اي حدا بحب هيك يهني عائلته يهني حدا هيك بحبه ممكن من خلال حكي من خلال اغنيه. فاكيد احنا اليوم رح نلبيكم بما انه يعني اخر حلقه، وان شاء الله هالساعه بتكون خفيفه ظريفه لطيفه، واحنا رح نشتاق لكم اكيد، ورح نشتاق هيك ندردش معكم ونحكي معكم وهيك نسمع الاغاني مع بعض زي ما احنا متعودين اكيد كل تنين واربعة. فان شاء الله بنرجع لكم هيك بهمه جديده وبطاقه حلوه بعد العيد. مثل فلة تمارا يسعد مساكي، تمارا أبو محمد يسعد مساك، وأم العبد يسعد أوقاتك يا أم العبد كل عام وأنتم بألف خير. أوكي عندنا أول طلب من محمد، نشوف إيش محمد طالب أغنية. أوكي طلت الحلوة زينة بحكي لنا، يعني بده يبلش بهيك أغنية بداية موفقة، يعني بداية حلوة يا محمد يسعد مساك يا رب.

0: خلينا ناخد اول اتصال. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: يا ميت مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
1: كل عام انتم بخير
0: وانت بمليون خير يا
1: واهلك وقرايبك وحبايبك.
0: الله يسلمك.
1: واهالي الشهداء
0: أكيد.
1: والمساجين والمجاريح والأمة الإسلامية الدينة اللي من دين يعني دينة زيادة عن اللزوم وعارفين ربهم وعارفين صلة الرحم هن سالمين.
0: وانت سالمة يا رب.
1: هو بدي أقول لك الوقت مش مناسب.
0: تفضلي.
1: بحب تحطينا وهو القلب مكسور حطينا يا ليلة العيد أنستينا.
0: حاضر ولو على راسي.
1: الله يرضى عليك.
0: الله يسعدك يا رب يسعد هالمسا. كمان مسا الفل لأبو علي المسامي يسعد مساك يا أبو علي. عندنا كمان تمارا. تمارا طالبة أغنيتين. خلينا نبلش بأول أغنية نسمعها.

نحط أغنية الحجة بما أنه إحنا بأجواء عيد، فأكيد لازم نحط هيك أغاني. وكمان مرة كل عام وأنتم بألف خير يا جماعة، وإن شاء الله هيك لماتكم بتكون دائما زايدة مش ناقصة، وأكيد لأهالي الجرحى لأهالي الشهداء لأهالي الأسرة كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله العيد الجاي بنحتفل بتحرير فلسطين. خلينا نسمع هاي الأغنية ونعيش هيك شوي أجواء العيد مع بعض.

مثل فل كمان مرة لأبو علي. أبو علي طالب أغنية والله حلوة يا أبو علي، وقديمة يعني قديمة حلوة، خلينا نسمعها مع بعض، نقدم لك إياها شوي كمان شوي.

مساء الخير لعبد الله هيلان، يسعد مساك. وفاء محمود، مساء الورد يا وفاء. احمد صبره كمان يسعد مساك. عبير ورافع شاهين يسعد مساكم، وكل عام وانتم بألف ألف خير. اكيد برضه بدنا نعيد على المغتربين يلي برا، ويوسف تحديدا، يوسف الزمار، كل عام وانت بألف خير، وان شاء الله العيد الجاي يا يوسف تيجي بتقضي عنا هون بنابلس يا رب انت وعيلتك. ام العبد طالبة اغنية لهاني شاكر، خلينا نسمعها مع بعض نشوف ايش طالبة ام العبد. بس نوقف ابو عرب ونطلع بهاني.

0: ناخذ كمان اتصال. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: سلام وانت بخير.
0: وانت بألف ألف خير يا رب.
1: أغنية العيد فرحة أجمل فرحة تعرفيها؟
0: حاضر ولا يهمك عراسي، كل عام وانت بخير.
1: أول شيء لأمي محمد.
0: أيوة.
1: ولوالدتي لأولادي وأحفادي وطاقم راديو حياة أم السمعي راديو حياة.
0: كل عام وانت بألف خير يا رب.
1: والمقتربين بداية لسة الزمار ونحن نتعرف عليه شوية شوية.
0: إن شاء الله إن شاء الله ولا يهمك.
1: شكرا.
0: يعطيك العافية، أهلا وسهلا. عبد الله هيلان بمسي عبد الله على جميع المستمعين، يسعد مساك يا عبد الله، كل عام وأهل فلسطين وغزة بألف خير، وأنت بألف خير يا عبد الله، وينعاد علينا إن شاء الله والكل بخير. وأكيد حازم صبوح محمود الخراز وخالد الحفناوي، يعني وبما إنه بحكي لنا إن العمومي بلموا مصاري مش فاضيين، الله يعطيهم ألف عافية ويرزقهم. بهدي أغنية أبو جانتي للشباب، يعني هيك ما إنهم ملتهيين وبلموا مصاري، إن شاء الله يرزق الجميع يا عبد الله.

نسمع العيد فرحة، يعني إن شاء الله بيكون هالعيد فرحة وبيكون كله بهجة إن شاء الله رغم كل الظروف وكل المنغصات اللي بتمرق بحياتنا. أكيد إلا أنه يعني العيد دائما بتكون أجواء حلوة، ونتمنى إن شاء الله كل هالظروف اللي إحنا فيها من كل النواحي، يعني ما بدنا أكيد نحدد إشي معين، إن شاء الله كلها بتختفي وبترجع حياتنا حلوة، بترجع حياتنا طبيعية، وكل عام وإنتوا بألف خير.

نجاة أبو ظن تمثل الفل. نجاة فراس دويكات كل عام وأنتم بألف خير يا أميرة، وأنت وعائلتك بخير يا فراس. شكرا. عبادة المصري يسعد مساك. ديما السلع مثل الفل. بشار الكوني وأنت بألف خير يا بشار، يسعد هالمسا. كمان باهر الشيب يسعد مساك يا أميرة وكل عام وأنت بألف خير وأهلك والأمة الإسلامية ويهدي البال يا رب. اللهم أمين يا باهرة وأنت بخير، شكرا. وأغنية على زوئي حاضر هلا إن شاء الله، نشوف إيش بطلع معنا يا باهرة وأكيد منحطه. نشوف بشار. بشار طالب أغنية لعمرو دياب، يلا.

عبير، يا عبير يسعد مساكي. عبير طالبة أغنية للأم لأحسان الجسمي، يلا يا عبير.

0: ست سهى يسعد مساكي. أنا عندي مشكلة على فكرة، بضل أنسى اللاين مرفوع بس جاهز يعني. هلأ إذا بترني ما بعطي مشغول إن شاء الله، فأنا بنسى ذكروني يعني. أي حدا برن وعم بعطي مشغول احكولي لأنه بنسى أنا للأسف. يلا نأخذ اتصال. ألا مرحبا.
1: يا مرحبتين يا فرح مشات الراديو.
0: يا مليون مرحبا، أهلا وسهلا.
1: يسعد قلبك، يعطيك ألف عافية.
0: يعافيك يا رب.
1: أنا حسيت إنه في إشي يعني، أنا كي مستمعة.
0: أنا بنسى في هاي العادة.
1: بنسان هيك أنا بعتت. كيفكم، شو أخباركم حبيبتي؟ إن شاء الله إنك بخير.
0: الحمد لله تمام الحمد
1: طبعا
0: لله.
1: طبعا كل عام وإنتوا بخير، وأهلك الكرماء بألف خير إن شاء الله. عيد سعيد عليكم وعلى الجميع يا رب.
0: وإنت بألف خير يا رب.
1: يسعد قلبك يا ربي. أنا بدي أغنية أول إشي بدي أهديها هاي لسيدات وأنسات راديو حياة.
0: أيوة يلا.
1: ولبنتي روعة طبعا معكم.
0: الله يخلي لك.
1: الله يسلمك. عمر العبد الله وعلامكي وشلونكي.
0: حاضرين يا ست سهى.
1: وبدي تسلمي يا ربي. وبدي أغنية هيك لجميع المستمعين ولأسرة راديو حياة اللي إحنا انضمينا إلكم، بهديها إلهم بمناسبة العيد. اهل يوم الحلو ده، خلينا هيك شويه نغير يعني الاجواء. انتم من الصبح حطيتوا اشياء رائعه يعني ونشطونا وهيك، وايام بركه هذه، خلينا نغير جو ان شاء الله.
0: حاضرين يا ست سهى ولا يهمك. العام وانت بخير يا رب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تمارا مش ناسيتها انا الاغنيه، محضرتها يعني بس خليتها هيك للنص شوي. عبادة بمسي على هيثم غزال ومحمد أبو الحياة وكمان أبو عنان شاهين. يسعد مساك ومساهم يا عبادة، أهلا وسهلا. ست نجات يسعد مساكي ومساكي يا رب. من أغاني العيد زمان، نسكر الخط بلاش أنسى. أنوارك هلت وعالدنيا وطلت بتحكي لنا، يعني هاي أغنية بتهديها إلي خاصة وكل مستمعين راديو حياة. ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. أحلى أميرة حبيبتي، كلك ذوق وأنت بألف ألف خير يا رب. أنا أول مرة بسمعها صراحة يعني، خلينا هيك نشوفها نسمعها مع بعض، بس شكلها لطيفة يعني.

0: Step out. Alman Islam. Bin khir wa tkun. Bin nur wa salam.
1: نشوف الست سهى. هاي أغنية بتهديها حكت لبنتها ولسيداتها سيدات راديو حياة. يلا.

أبو العهد حازم يسعد مساك يا أبو العهد، وكل عام وأنت بألف خير. نسمع الأغنية يلي برضه طلبتها الست سهى، وبتهديها لجميع مستمعين راديو حياة. لو من

نرجع لباهرة. باهرة كانت هيك حكت لي إنه أحط إشي على ذوقي. فصراحة يعني ما طلعش معي إشي يعني أول إشي أنا صراحة طلع بوجهي يا باهرة، فأنا رح أحطه. ما بعرف إذا ممكن تعجبك ممكن لا، بس حلوة.

0: خلينا كمان قبل ما نكمل بدنا احنا يعني فئة هيك ما ننساها او فئتين تحديدا اللي هم اكيد الصحفيين، الزملاء الصحفيين وزملائنا سواء كانوا بالهلال الاحمر بالاغاثة الطبية او بالاطفائية، فبنحب نعيد عليكم وانتم دائما يعني هيك بتكونوا بالخط الاول ودائما بتكونوا موجودين ويعني من الثانية الاولى، وشغلكم متعب فيعطيكم اكيد الف الف عافية، وان شاء الله هيك دائما بيكون يعني تعبكم دائما هو سبب اكيد انقاذ لكثير ناس لكثير ارواح، فيعني كل عام وانتم بالف الف خير. ناخذ الاتصال. الو مرحبا.
1: مبسوطين يسعد مساكي.
0: اهلا يا هلا.
1: كل عام وانتم بخير.
0: انت بخير.
1: يسعد مساكي يا اميره يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافيك.
1: خلص تمها مس خلصنا هذا بعد العيد هلا.
0: خلصنا خلص كفاها الله لليوم.
1: كفاها الله. ان شاء الله بنعاد عليكم بالصحه وهدات البال. انتو اول اشي بدنا نعيد عليه الصحفي عشانكم يعني.
0: الله يسعدك.
1: واثير راديو حياه، اسره راديو حياه، مستمعين راديو حياه، وجيران راديو حياه، ميحيك
0: ضل حدا بدناش ننسى حدا حرام.
1: كلهم باسمه ولقبه والزملاء الصائقين وكل الناس كل عام وانا بألف خير، وبدنا نهدي أغنية هيك نعمل شركة دول تحديد الكل، وكل عام وانتم بخير يا أهل الضفة الغربية.
0: بتجنن هاي الأغنية حطيناها صباحا، بعرفش إذا سمعتها ولا لا.
1: والله هي احنا دائما يعني من مين بنغش بالك الأشياء الحلوة منكم.
0: الله يرضى عليك يا
1: حبيبي. الله يسعدك يا أميرة.
0: شكرا.
1: وينعاد عليكم ثاني مرة بهداك البال وعلى أهلكم، ويهلوا علينا باليمن والبركات.
0: آمين.
1: وبدنا نعيد على حبيبنا عبد الله هيلان وأمجد حمزة فطاير كله داهود السخيل كل واحد باسمه ولقبه، ومحمود الخراز ويونس مصطفى حلاوي بدنا نخربش حلو سامر النجار وحبيبي
0: ابو مصعب. ابو مصعب اوعك هلا بيجي بيضحك اغنيه
1: اوعك. وكل عام وانت بخير لا وكبر وكبار يا اهل جبل النار.
0: وانت بخير يا حازم. بس قبل ما تختم حازم عندنا تعليق من ابو العهد، شكله على ما يبدو في كتير ازمه يعني، لانه بيحكي لنا انه يعني مش عارفين يمشوا مش عارفين يشتغلوا من الازمه، فكيف الوضع؟
1: احنا اشتغلنا برضو الله يعطيها العافية المؤسسة الشرطية وشرطة المرور مش راح يلحقوا. فيعني اكيد اخواننا الصائقين على السماء ودائما هن في الميادين برضو بقدموا الخدمة، فاي واحد بيقدر انه يوقف سيارته مش يوقف السير يوقف سيارته يمشي المسير السيارة، خلينا نتعاون هن هاليومين اللي ضايبين. وكل عام هو بخير حبيبنا ابو العهد برضو ما شاء الله عنه يعني دائما حاضر وبساعد. فرسالة عن طريقكم انتو انه احنا بدناش نرمي اللوم كله على شقة معينة، احنا كلنا نتساعد مع بعض.
0: صحيح.
1: نمضي هذي يومين على خير وسلامة، والخواريف اللي بدن تندبح يتضحك يا بلاش ما عاد يدبح بعض.
0: 100% وجهة نظر 100%.
1: الله يا رب يهدي هالبال.
0: آمين يا رب. يسعد مساك يا حازم.
1: وإن شاء الله أنه تنحل مشكلة أهالي الجرحى
0: والأسرى. جرحى والأسرى لأنه شارع فاصل رجع تسكر شكله.
1: موقفهم والله الله يكون بعون.
0: طبعاً بالله. طبعاً. الله يهونها يا حازم إن شاء الله.
1: آمين يا رب. تنكيناش الأغنيتين.
0: لا حاضر. كل عام
1: خير يا أهل الضفة الغربية وأكبر وكبار يا أهل جبل النار.
0: دونت وري دونت وري.
1: بيها بيها. أوكي.
0: أوكي دونت وري. جود باي. طب بنبلش بأول أغنية طلبها حازم بما أنه صارت هيك محملينها، وبنرجع للمرة المليون نحكي لكم كل عام وأنتم بألف ألف خير.

0: يعني أبو العهد أنا بالعادة بحكي إنه مش رح نرفض أكيد طلب، بس مع الأسف طلبك للأغنية مرفوض، نستقبل أغنية تانية يا أبو العهد، وبعين الله يعني هي الأزمة على الكل أكيد، وخاصة الشفارية التكاسي يعني الله يعينكم، وعن جد الواحد يعني بعد ممكن ساعة نص ساعة لينزل ينقل نقلة تانية، فالله يكون بعونكم يعطيكم العافية، بس يعني هو هاليوم وبكرة بدنا يعني أكيد هيك نتحمل بعض، كل عام وأنتم بخير. وحيدك القمر يسعد مساكي. كمان نعايد على أحمد، بما أنه أحمد صار معنا موجود فنحكي له كل عام وأنت بخير يا أحمد، هبي عيد إن شاء الله.
1: بغطيني أنت مبدئيا
0: هبي عيد.
1: كل عام وأنت بخير أميرة وعائلتك بألف خير، وأكيد كل عام وجميع مستمعين راديو حياة وأسرة راديو حياة بألف خير، وأكيد مساء الخير لأصدقائنا الدائمين والمتجددين.
0: شو بتحب نسمعك أغنية؟
1: عزوقك.
0: لا ما تحكي ليش، إذا أنت في إشي معين حاب تسمعه في ما فيش خلاص اسمع مع هالمستمعين.
1: هينا بنسمع مع هالمستمعين، إحنا بنرتق بذوقهم.
0: أكيد كل عام وأنت بخير يا أحمد وعائلتك بألف خير. نسمع هلأ لنابلس أغنية.

تمارا بعارة إن شاء الله تكوني لسه موجودة معنا، عشان تمارا هديتني أغنية أكيد لازم نسمعها مع بعض، تحكي لي بمناسبة العيد يعني بتهديني هالأغنية. شكرا تمارا إنك بتهديني أغاني يعني بحبها. كل عام وأنت بخير يا رب.

نشوف وحيدك القمر يسعد هالمساء. بدها تسمع أغنية لجورج والسوف وبتهديها لحالها. ليش؟ لأنه ما حدا قال بستاهلها غير حالها. فيسعد هالمساء وكل عام وانت بألف خير. أنا خلص بعيد على كل واحد باسمه. أحسن أوجه ولا لا؟ أكيد أوجه. فانجاي يلا استمتعي.

طب عنا طلب حلو من عبير، يعني بدها تسمع أغنية معينة وبتهديها للشعب الفلسطيني بالوطن والشتات. شكرا يا عبير.

0: الكلام ونهاية الحياة.
1: لا والله انتبهت يا تمارا، تمارا بتحكي انك انت كنت طالب. لا ما حطيت لك اياها انا على فكرة. لا اغنية تانية لهاني شاكر مش هاي، بس انا بديش احطها قلت لانها كئيبة مضطر عليها. طب مدام لا بدي احطها، لو حكيت كنت ما رح احطها بس مدام لا بدي احطها خلاص. وتمارا يعني شكلها حابة تسمعها فنسمعها.

طب تمارا بتحكي لنا هدول الأغاني الحزينة خليهم لبعد العيد، خلينا فرحانين هلأ، عجبك عشان كأنا كنت بدي أحطها. فهلأ نسمع هلأ خلينا بآخر كم دقيقة نسمع أغاني عن جد هيك للعيد، تكون أغاني مبهجة. إذا حابين لسه تعيدوا على حدا تسمعوا أشياء معينة فإحنا جاهزين.

قبل ما نختم خلينا هيك عن جد نرجع نعايد على الكل ونحكي لكم كل عام وانتم بألف ألف خير لجميع متابعين ومستمعين راديو حياة يلي بيشاركونا دائما أكيد والمتابعين الصامتين يعني نعم ما بتشاركونا بس انتم لكم يعني حصة كبيرة وجميع طاقم راديو حياة أكيد لهند عبود أحمد أنغام صدقي وشهد ورائد وسامر وأدهم وأكيد محمود اسكندر نسيت حدا لا ما نسيتش حدا اسم الله كتار كل عام وانتم بألف ألف خير وعيالكم بألف خير وأكيد بدي أعيد على أهلي وأحكي لهم كل عام وهم بألف خير بدون استثناء وإن شاء الله كل الأعياد بتكونوا موجودين بحياتي ريم خليلي أو خليل كل عام وانتم بخير وانت بخير تمارا مع أنه بدنا نختم كنا بس مش مفشلة فنحط لها مقطع من فضل شاكر يلا

صراحة بقدرش أختم وحكم هلأ دخل على اللايف، فمثل فل حكم أبو ظن، تسعد مساك يا حكم وكل عام وإنت بألف خير. حكم حكالي أحط أغنية على ذوقي، بس أنا بعرف إنك أنت بتحب هاي الأغنية كتير يا حكم، بتضلك كنت يعني تشغلنا إياها كتير، فهاي الأغنية إلك.

0: حبيت إن شاء الله نكون ما نسينا حدا وأرضينا الكل وحطينا الأغاني اللي أنتوا طلبتوها. إن شاء الله بنرجع منشوفكم بعد العيد ونبسطوا بالعيد، أجواءه حلوة، أجواءه هيك بتكون كلها فرحة. نرجع إن شاء الله يوم الأحد منشوفكم أكيد ببرامجنا اللي أنتم متعودين عليها بمواضيع جديدة. كل عام وأنتم بألف خير مني ومن أحمد، إلى اللقاء.
1: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: ترکیه فصل ثمانیه.
1: مركز توقيف حوارة يقع بالقرب من نابلس شمال الضفة الغربية، ويحتجز فيه 45 معتقلا، وهو معسكر أقيم بالقرب من نابلس ينقل إليه أسرى المنطقة بشكل أولي للتحقيق معهم قبل أن يتم نقلهم لمراكز تحقيق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقال.
1: قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: بداية فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا حلي أوقاتك وكل عام وأنتم بألف خير.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: الرابعة مساء.
3: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة
4: حتكون،
3: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الجرات الأولى تم إحراقها
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
5: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقل.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلاً قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت إنه هو قد المسؤولية ومش زي أي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل أنواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.
1: إنها الخامسة مساء الآن.
2: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.

0: 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك. وكل عام وأنتم بألف خير.
2: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
3: اوف مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: متجرنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
2: ألو وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: حالة الطقس،
1: الأرصاد
0: في درجات الحرارة،
1: رح تكون
0: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 23 درجة مئوية بالنهار ل 13 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 24 درجة مئوية بالنهار ل 14 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
4: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: الساعة الآن 7:00 مساءً.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8
1: مركز التوقيف عطسيون، وهو عبارة عن مركز تحقيق لسكان شمال الخليل مثل العروب وبيت فجار، ويقع ما بين الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، ويقع بالقرب من المجمع الاستيطاني غوش عطسيون.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ومكانه جد دلال وانا قدام اللزازة دي عندي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه لعبه؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
8: معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
9: إنها الثامنة مساءً.

0: هو هو. شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح. 1 1

ثم عن أم قديرة. سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: ألو، وينك؟
6: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
7: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: حياة هواها نابلسي.
1: راديو حياة هواها نابلسي.

في هدوء الليل وسكونه، مع نسمات الصيف الهادئة ولحظات الشوق الجارفة، نشارككم لحظاتكم وذكرياتكم. ابقوا بالاستماع لراديو حياة 100.8 FM.

0: الخليل أو ما تسمى بخليل الرحمن نسبة للنبي إبراهيم عليه السلام، من أبرز المدن الفلسطينية اللي بتحمل في طياتها عمق الحضارة الفلسطينية القديمة. تحتوي على آثار كنعانية ورومانية وبيزنطية وأموية وصليبية ومملوكية وعثمانية.
1: البلدة القديمة من الخليل بنيت بالطراز المعماري ذات الطابع الذي أعطى الصفة الدفاعية للبلد، فتبقى المباني ملاصقة لبعضها البعض وبنيت على فترات، فالطابق الأول يختلف عن الطابق الثاني على سبيل المثال والثاني عن الثالث. تتراوح أعمار البلدة القديمة أو مباني البلدة القديمة على عدة فترات، تبقى المباني التي بنيت في العهد المملوكي والأيوبي والعثماني والعثماني المتأخر، فتتروح من 200 إلى 800 عام كحد أدنى، وتبقى بعض المباني الملاصقة خاصة المسجد الإبراهيمي الذي يمتد لألف عام.
0: تقع الخليل جنوب الضفة الغربية وتعد أكبر محافظات الضفة مساحة، وتضم عشرات البلدات والقرى، وفيها مخيمان للاجئين الفلسطينيين، هما مخيما الفوار والعروب.

0: الخليل أهمية دينية للديانات الإبراهيمية الثلاثة. بيتوسط المدينة المسجد الإبراهيمي اللي بيحتوي مقامات للأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم.
1: الآن موجودين بجانب مقام ست نصارى زوجة سيدنا إبراهيم الخليل في بوابة الإسحاقية المنطقة الرئيسية للمسجد الإبراهيمي. هذا هو المكان الرئيسي للمسجد الإبراهيمي، هذه المنطقة بنسميها الإسحاقية نسبة لوجود مقام سيدنا إسحاق في هذه المنطقة. هذا المنبر صنع في مصر، تم إحضاره من مصر إلى عسقلان، وضع في عسقلان على اعتبار كانت فلسطين أصلا محتلة من قبل الصليبيين، بقي ينتظر في عسقلان مدة 100 عام. طبعا أتى اللي هو القائد اللي بنعرفه صلاح الدين الأيوبي، حرر القدس والخليل من الصليبيين، بعدها أدخل المنبر هذا للحرم الإبراهيمي. هذا المنبر عبارة عن 3600 قطعة خشبية ما بتخلله ولا مسمار، مصنوع بنظام الخشب المتداخل، ومصنوع أصلا هو من خشب الأبانوس يعني طويل العمر. هذه المغارة قبل 4000 سنة اشتراها سيدنا إبراهيم الخليل من أجل أنه يدفن فيها زوجته سارة. دفن هو أيضا في المغارة، ابنه إسحاق وزوجة إسحاق رفقة، ابن إسحاق يعقوب وزوجة يعقوب لائقة، هذول الست قبور موجودين في داخل المغارة.

0: تشتهر الخليل بكروم العنب والتين والزيتون، وتزخر بتراث صناعي قديم متنوع، واللي يعتبر مركز رئيسي للصناعات اليدوية مثل الخزف، الفخار، ودباغة الجلود والأحذية. كل حارة في المدينة بتحمل اسم صناعتها التقليدية اللي بيعكس تراثها التاريخي العريق، مثل حارة الأزازين والدباغين، سوق اللبن وسوق العطارين.
1: الفخار هو أقدم حرفة فلسطينية على الإطلاق، لأنه من آلاف السنين بدأت هذه الحرفة قبل الخزف وقبل الزجاج، وهو من المواد القابلة للتصدير في الخليل والتي يتم تصديرها. صناعة الخزف تسبق الزجاج والفخار ربما، لأنه فيها جاذبية أكثر، فيها فن أكثر، فيها تلوين ويواكب العصر. يعني
0: أنشأ بالخليل تكية سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي بتقدم الطعام المجاني للفقراء والأسر المحتاجة على مدار العام، وخصوصاً في شهر رمضان منذ عهد صلاح الدين الأيوبي إلى يومنا هذا. فمن المعروف عن مدينة الخليل بأنها المدينة التي لا تعرف الجوع أبداً، وبيقولوا أهل الخليل بأنها أنشئت بالأصل في عهد النبي إبراهيم عليه السلام.
2: إنه ما يضلش يبقى أحد جائع في مدينة الخليل والمحافظة طبعاً.

0: بياخذوا الجاجات من عندنا هوني وبيعمل عليهم مقلوبة.
1: انت بتتمشى بالبلدة القديمة رح تنبهر بجمال حاراتها وجدرانها الحجرية العريقة، فمعظم بيوتها تعود إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية. ومين فينا ما جرب القدرة الخليلية وكرم أهل الخليل اللي لما بتزورها ما رح تروح إلا وإنت حابب ترجع لها. لما تزور الخليل ما تنسى تميل على الحرم الإبراهيمي ومتحف الخليل الأثري اللي يعتبر تحفة معمارية بتوثق تاريخ المدينة، وكنيسة المسكوبية اللي بتمتاز بقبابها الذهبية الكبيرة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه لعبة؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: التاسعة مساء الآن.
5: إلايت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وتتمنى لكم أياماً مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس، شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
6: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. حسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231، أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
7: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
8: تكلكش بلحظة، من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
9: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM هي وبس.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: العيد فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
7: العاشرة مساءً.

هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

ركز على الرقم 100.8.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: إلهيت فرحة وما بتكمل إلا باللمة والطعم الأصيل. حلويات السرايا تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك وتتمنى لكم أياما مليئة بالفرح والخير والمحبة. تشكيلة مميزة من النواشف والحلويات الشرقية والغربية جاهزة لتزين ضيافتكم بكل حب. حلويات السرايا بفرعيه حوارة، الشارع الرئيسي بجانب بنك الاستثمار، نابلس شارع رفيديا بالقرب من الأكاديمية. للاستفسار والحجز على هاتف 09-259-1414. حلويات السرايا، حلي أوقاتك، وكل عام وأنتم بألف خير.
4: قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. تعلن جمعية التضامن الخيرية نابلس عن إطلاق مشروع الأضاحي لعام 2026 تحت عنوان أضحيتك فرحة تصل إلى من ينتظرها، حيث تتولى الجمعية شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفق الشريعة الإسلامية وبأمانة كاملة لتصل إلى الأيتام وأسر الحالات الإنسانية، فتكون أضحيتك فرحة تمتد إلى بيوت تنتظر، والله لا يضيع أجر المحسنين. سنين. الأسعار: سبع العجل 1500 شيكل، الخروف 3000 شيكل. للتبرع والاستفسار 0599-996-231 أو زيارة مقر الجمعية نابلس شارع سفيان عمارة السختيان الطابق الأول. جمعية التضامن الخيرية، ساهم بأضحيتك واجعل العيد يدخل بيتا ينتظره.
5: طرب أقوى الأغاني

المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات،
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: أعطيك عيوني وجرك،
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتعلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

من فوبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار وأعرف

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.